0: الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: نحن بالغربة نشتاق لصوتك،
3: أنا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميري أنت مش عاو جربة تطلعي، أنت أصلا فوق.
1: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومدينة.
5: من أغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني.

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالك
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة على وشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدها أربابة وأنتوا أبطال.
2: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
6: شو مشتاق لي حسيته.
7: أغاني أغاني بتقدم صارت ستة، إعداد وتقديم شرب السعادة، إخراج ميلينا سلهب سعادة.

0: صباح النور. في شي مغير مالينا اليوم؟ صباح الخير واهلا وسهلا فيكم. نهار جديد عم ببلش، ومن قلبي انا ومالينا بدي اتمنى لكم انه هالنهار يكون نهار هادي، نهار حلو، نهار يحمل لكل واحد منكم الخبر يلي ناطره، الخبر يلي بيفرح قلبكم. وان شاء الله اليوم هيك بتدعسوا كم دعسة لقدام، كم خطوة، وبقربوكم من كل شيء بتتمنوه وبيتحقق. وين ما كنتوا عم تسمعونا اهلا وسهلا فيكم ويعطيكم الف عافية. انطلقنا ببرنامج صارت ستة من هلا للسبعة ونص. اول قسم من بثنا المباشر الصباحي من صبحيتنا معكم صارت ستة، ساعة ونص من الوقت بين السبعة ونص والعشرة، من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني. وأنا برتاح شوي شي نص ساعة، برجع برفقكم على الثمانية وعلى التسعة مع آخر الأخبار ومع ميراي. ومثل كل صباح خلونا نبلش نهارنا مع الوقفة الروحية، نسلم هالنهار بين إيدين الرب.
1: معا نصلي.
0: حبيب ارفع صلاتنا وتشارك انا وياكم بوحدة صلاة كرمال لبنان. تعرفوا نحن عم نقطع بظرف كتير حساس، هالبلد يلي تعب كتير، يلي مرق بظروف صعبة، وبعده لليوم عم يقطع بأيام حساسة. يا رب انت الأدرى بوجع هالشعب وبهموم كل الناس، كل اللبنانيين، وبهموم كل عيلة، وبخوف كل إنسان مش عم يتمنى إلا أنه يعيش بأمان. يا رب منسلمك لبنان، منسلمك أرضه، منسلمك أهله، منسلمك شبابه، أطفاله، كبار السن. يا رب احفظ هالبلد من كل شر، وزرع السلام بقلوب الكل، وبارك كل إنسان عم يتعب بكرامة لحتى يبني مستقبل أفضل لإله ولولاده. يا رب رفقنا وما تتركنا، قوينا بالإيمان وبالرجاء، وخلي لبنان يبقى بلد الحياة والمحبة. أعطينا نعمة إنه نعيش فيه بكرامة، وإنه نفرح بأيامنا، وإنه نشوف ولادنا وولاد ولادنا عم يكبروا بهالأرض بأمان وبخير. يا رب بارك لبنان وكون معه بكل لحظة، خصوصا بهيدي الأيام.

إذا مش غلطان هيدي الترنيمة من كلمات الطوباوي أبونا يعقوب الكبوشة. سميتك يا وطني ألحان الأستاذ جوزيف خليفة، وعم نسمع أكيد مع الصوت الرائع جمانة مدور.

0: أمين لكل اللي صلوا معنا وصلى مقبولة للجميع. ومن جديد بنقول صباح الخير لكل يلي عم يسمعونا، وأهلا وسهلا فيكن عبر إذاعة أغاني أغاني.
1: من صارة ستة صباح الخير،
0: بتمنى يكون نهاركم حلو، يكون نهار مليان خير، وإن شاء الله يا رب تكونوا عيتوا بكل نشاط وحاضرين ومستعدين ليوم جديد. اليوم 9 تموز 9 جولاي، مش هيك حاطين لنا ميلينا علم الأرجنتين بالستوديو؟ اليوم عيد الاستقلال بالأرجنتين.

رجعينا وحطينا ركوة البن كافيه دو برازيل على ركوة القهوة كافيه دو برازيل على الغاز. اليوم تأخرنا شوي هلا على البريك منجيبه. أكيد أنتو سبقتونا. مين سبقنا اليوم على القهوة على الكافيه دو برازيل؟

سبحان الله دايما فنجان القهوة الصبح بيكون مختلف بالنسبة لكتار من الناس. خلال النهار منشرب قهوة بس ما منحس بلذتها مثل أول فنجان أول منوعة، أكيد من بعد ما نشرب مي. مهما يكون عندنا مشاكل ما هيك بالمعدة، الفنجان قهوة الصبح أول شي بتعملوه من بعد ما تشربوا المي اللازمة، أول فنجان قهوة بيعطينا إحساس بالنشاط، بيساعدنا على زيادة التركيز وعلى الانتباه. وممكن أنه يحسن مزاجنا ويخفف شعورنا بالنعس. هيدا عم نحكي بالقهوة بشكل عام، بس كيف الكافيه دو برازيل؟ بانادول. لأنه القهوة بيقولوا أنه غنية بمضادات الأكسدة يلي بتفيد كثير الجسم. غير اللي كان مبكي. يا الله، الله يرحمك يا عزار حبيب، وليس ناصر، الشاعر الكبير ليس ناصر.

المحطات اللي أنا ما بنسيها بحياتي. كنا صغار وقت اللي إجا الله يرحمه عزار حبيب كنا أولاد وغنى على مدرج ميروبة ليلتي ورا بعضهم سبت وأحد, السبت بالليل والأحد ماتيني. ما بنسى هيدا المنظر, المدرج مسكر من أول المدرج لآخر المدرج, ومع الله يرحمه يلي غدرنا بالبرازيل من شي شهر جابي شيبا الراقص للسارادي اللي كان عنده أهم فرقة السارادية. وبهودي الحفلتين بيطلق الفنانة مادونا, كانت الفنانة مادونا ليدي مادونا كانت تشتغل بس منا كتير معروفة مع الله يرحمه الموسيقار العبقري زياد الرحباني. وقت اختارها عزار حبيب وجابها معه واطلقها من مدرج ميروبا, تاني يوم كانت حديث الصحافة اللبنانية والعربية. هي بتقول انه انا انطلقت من مدرج ميروبا.

الشغلة بهذا الدومين أنا ما كان معي سيارة، كان يتلفن لي، كنت ولد أطلع أسهر عنده بالفنار وإجي بدي سرب ما معي سيارة، يلي بوصلك قل له لا. الله يرحمها مدانته، مش من زمان ماتت. شو حلوين هالأغاني، يا ريت بينعمل مثلهم بعد. ميرسي ميلينا. فينا فيها تمرقوا ميلينا لأنه تلاميذ المدارس أو أو، وإلا بيقولوا لنا شو هودي عم تحطيهم؟

هالأغاني عن جد ما كان فيها فلسفة بالتوزيع، فيها بساطة، فيها جمالية، فيها إحساس، تخدنا لذكريات ما تنتسى.

الله يرحمه عزار حبيب ما كان عمره طويل، بس ترك بصمة مميزة سواء بصوته الرائع بأغنيته أو بألحانه. كل هالأغاني من ألحانه، عمل ثنائي مهم مع الشاعر الكبير الله يرحمه الياس ناصر. مين بينزعج بس يسمع هيك نوع من أغاني؟ مين بقلبه عم بقول هلأ يا ريت بتغير ملينا بتحط لنا الأخرس؟ تعرفوا هالأغنيات القديمة يلي بعدها عايشة بذاكرتنا، بذاكرة كل المستمعين، كل ما تنعاد بتحسوا انه كأنه هلأ عمره شي أسبوع، عمره شي شهر، عمره شي سنة. يمكن هيدا يمكن أجمل ميزة بهالأغاني الحقيقية، أنه ما بتزهقوا منها، يعني ما بتتأثر، ما بيأثر عليها الوقت، بتجوهر. يلا مين عم يصلح لي؟ فول إنه زمان ميت عزار حبيب، يعني مينيموم 15-16 سنة أكتر كمان، وأنا غطيت دفنه بالفنار بكنيسة السيدة. زميل تحية كبيرة لك، بس كان بيلبق له بعد يعيش لأنه ما كان كبير.

زكا كانت بغير إذاعة، وأول حدا أنا وصلت على كنيسة السيدة بالفنار وكنا طالعين مباشر، كان أول فنان وصل وحكيت معه توني كيوان بال 2007 ب 14 تشرين أو التشرين الثاني نوفمبر يعني 2007، يعني من 19 سنة كان عمره 61 سنة وقت اللي مات، بس ما كان بيعطي إنه هالقد عمره. حتى تحية لكل أهالي ضيعته الحواش يلي طال عليها كتير بقضاء رشية، يلي كرموه وعملوا له تمثال واحتفال كتير كبير بضيعته الحواش بقضاء رشية. وقتها ما بنسى طلعت مع الجنرال زياد مراد، دكتور زياد مراد، عملوا حفلة موسيقى قوى الأمن الداخلي وقت وضع تمثال بضيعته.

يلي زميلنا بول عمل شربول يراي على ضيعتنا كتب كلمات الشاعر رشوان لقيس وما أخذ حقه.

ليلة ليلة عيد الشهداء المسابكيين الموارنة ثلاثة يلي أصله من العورة، هو بكرة عيدهم بس الليلة ليلة العيد ويلي فيه بقايا من زخيرهم ملينا زرتيهم كذا مرة بكنيسة مار أنطونيوس بدمشق بالشام بالمطرانية المارونية بباب توما بالحي القديم بباب توما. تحية كبيرة لكم، يسعد صباحكم وين ما كنتوا عم تسمعونا بلبنان على الموجة 87.9 وبكل أنحاء العالم عم تسمعونا على أبليكيشن أغاني أغاني. بعتذر بعده صوتي شوي عم بخن، يلا التنين بنرجع لكم ومنكون كثير منيح. كمان كتار بيسمعونا بشغلهم على الويب سايت على الكمبيوتر، فيكم تسمعونا على www.aganiagani.com.

الحان مين مالينا؟ هات لنشوف اذا انت مثل ما بنسميك المخرجه العظيمه. يا الله ما اشطرك، برافو للشنكوتي عصام كاريكا.

درمول هيدا الحنين كله، خاصة انه رجعتنا للضيعة والايام زمان. يسعدنا صباحك انت وميلينا، وشكرا ميلينا من فرنسا سميرة انصو، عم تقول لك شكرا ميلينا. واي متى راجع على الضيعة يا سميرة؟ شو اقول لك، في حرب؟

0: مشاغل أو عنا التزامات، بس بشكل عام الوعي بكير صدقوني بتعطينا إحساس، إحساس غير شكل نشاط. اللي بيقع بكير بيحس إنه لازم قوم قبل ما يسبقني النهار.
1: يا صباح الورد والياسمين الشمس
0: لو. ويلي بيقع بكير بحس إنه الدنيا ماشية على مهلة، مش راكد عم تركض فيه وكل شي سابقه.
1: الشرفة تسعد صباح الشخالي.
0: أنا أجمل شي بصباحي لأنه أنا بحب الوعي بكير لو بصهر، إنه صار في موعد ثابت كل صباح، في ناس بتسمعنا، في ناس بتسمعنا ببيتها، في ناس بتسمعنا بالسيارة، ناس بتسمعنا بالشغل، بأيام المدارس قديش في تلاميذ هيدي سابقة. يعني أنا قد اللي بشتغل بهذا الدومين إنه هالقد أوتوكارات مدارس بتدور الإذاعة والبرنامج الصباحي، والأهالي اللي عم بيوصلوا تلاميذ ولادهم، والناس اللي بعدها بالبيت أو منا ظاهرة. شو حلو الصبح صار في رفقة حقيقية كل يوم من الستة للسبعة ونص وبتكمل للعشرة. بس أصعب وقت هو هلأ على التقليعة، بكون الواحد ما قاله جلادة لا يحكي ولا يسمع حدا. مرسي لأنه بتسمعونا.
1: الشارع نور بناسه طلعت من
2: بيت وراء. يسعد صباحكم، ما يسمعكم. أنا نازل البيقوت على مستشفى الروم شغل تحت، إن شاء الله نهاركم حلو.
0: حاولي ميسم، نحن دغري هلأ إذا بطل من عند ملينا من الرجيم من عندها بتبين المستشفى. قطع شو بقوله، قطع الطريق. يلا مرقي هلا على البريك رح نلقم القهوه ركوه كافيه دو برازيل حرزانه.
3: حبك يا متاع بقلبي لو مهما وجودك فلبي.
0: لكن يلي بده يتواصل معنا على 71 989 9 9 9.
4: بونجور شربل وماليما وكل المستمعين. اكيد اجمل شيء هيك الصبح لانه منكون بعد ما تعرضنا لستريس نهار وضغوطات الشغل والعجقه السير والتعصيب اوقات من اللي حواليك والظروف، بتكون هيك بعدك صافي، ذهنك نظيف صافي وكلك نشاط وحيويه. نهاركم سعيد يا رب، ان شاء الله بيكون نهاركم حلو مثل صباحكم على طول مع اغاني اغاني.
0: شكرا شكرا. منكون بعد ما هيك ما بلش راسنا يشتغل بهموم النهار وبكون قلبنا بعده كمان نضيف. مارون من أمز يسعد صباحك. مروان كمان من علي من حييك. كل المستمعين يلي بسمعونا وكتار كتار كتار بس ما عندهم هيدي الهواية انه يطلع اسمهم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم على الإذاعة، تحية كبيرة لكم أكيد أنتوا الكتار. جاكي بعين الرمانة كمان يسعد صباحي. في مستمعين يلي بديروا اللعبة كل يوم كان معي أو مع ميراي أو مع رولا، يلي هن زيتهم بفكروا أنه هن اللي دايرين اللعبة البرنامج، أكيد أنتوا أساس، بس في ألاف ألاف الناس عم يسمعونا بدنا نتوجه لألهم. بيحكونا كمان وبكل البرامج صديقنا إلي مجدلاني، تحية لك عبد الله الكوراني، نجوتة وكتكوتة وغدغودة وسمورة و... يلا مهضومة رولا كيف بتسميهم، باتريسيا شو سميها، باتبوت. يلا مين ما بيحكي ما عنده هالهواية وما إله جلادة لا يتواصل مع إذاعة ولا يشارك ببرنامج بس بيسمعنا بس مرة واحدة، سمعونا صوتكم على 71 989 9 9 9 مرة واحدة بس.
5: للتواصل مع شربل سعادي واتساب 71 989 9 9 9.
6: بونجور خي شربل كيفك؟
0: يا هلا
6: خي بقلبي، ألف تحية للجميع وللإذاعة محترمة من الكوتش محمود حبيب القلب.
0: تحية لك كوتش، أول مرة بنسمع صوتك كوتش. يلا كوتش محمود، مين غير كوتش محمود بده يسمعنا صوته لأول مرة بس بيسمعنا دايما أكيد.

0: خليفة من أهمج دايما بتحكينا، بنحييكي كل يوم كل يوم بتحكينا.
1: بونجور بونجور شربول، بونجور ميلينا،
0: يا هلا.
1: أنا كل يوم كل يوم بسمع بس ما بحكي كم يوم، بحب أترك مجال لغيرنا. إن شاء الله نهاركم بيكون حلو يا رب. بونجور نايم، اشتقت لك.
0: بس أنت مين لحتى أرد عليك؟ تحية كبيرة عليك، رح أقول لك اشتقت لك بس ما بعرف مين عم

0: بسام العشة.
1: بسام العشة تحية كبيرة لك.
2: صباح الخير شربيل.
1: صباح النور.
2: 24/24 بسمع هالأغاني وعندي طلب منك.
1: تفضلي.
2: فترة قبل ما تبلش انت من الأربعة للستة إذا بتحطوا لنا ترتيل وصلاة.
1: لا لا يا.
2: نكون ممنونينك.
1: نزعتيها.
2: أنا الراديو بضل داير بالبيت 24/24 يسعد صباحك وصباح المستمعين جميعا. ليلى بعيني.
1: ليلى بعيني تحية كبيرة لإلك، بس احنا مالنا إذاعة دينية يا ليلى. ما بحق لنا إنه نحط ترتيل إلى الوقت. في إذاعات متخصصة، إذاعات دينية مسيحية أو إسلامية.
3: صباح النور.
1: صباحك.
3: أنا كل يوم بسمعك، كل يوم، بس مش كل يوم بحكي. يسعد صباحك رمزي من علي.
1: يسعد صباحك رمزي، تحية كبيرة لك، تحية لكل المستمعين يلي بيحكونا كل يوم كل يوم كل يوم. نديم عبالي صباحو شربول، انا حسب دوامي بالاوتيل بسمعك وبحكيك، تحية لك يا نديم. هاتك عريس جديد
4: مكيل دمعك. انا من اللي بيحكي قليل بس دايما بسمعك، ان كنت بأبو ظبي او هلأ موجودة بفلوها.
1: واو.
4: هلا بونجورني وبوم ويك اند قريب جدا.
1: تحية لك. من اسبوعين، من سبتين كنا بفلوغة، كان عنا عرس بالخلية.
5: شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير بتغير.
6: صباح ومليلة. انا كل يوم بسمعكم، كل يوم بسمعكم بس ولا مرة بتصل.
1: يا هلا فيك اليوم.
6: معك نيكولا.
1: أهلا وسهلا فيك يا نيكولا، وميرسي لأنه بتسمعنا. قبل ما نروح على أول بريك بدي أذكر المستمعين بالعرض يلي عاملينه بمؤسسة الأزة للمعدات على المراوح. أي مروحة بتختاروها من عندهم ابتداء من 18 دولار. بتصحح لي شاكي، بيقولوا الخلوات مش الخلية، الخلية عم اللي كان العرس الحفلة بالقاعة الخلية. مؤسسة الأزة للمعدات، فإذا عاملين عروض على المراوح ابتداء من 18 دولار مروحة مع عمود بعدة ألوان وأشكال وأنواع وموديلات وألوان، موديله وألوانه للمروحة. لازم رولاتي تعمل له دعاية للأزة. نديم ما بيلي صار لي سنتين. لا انه بعدك حطت صورة العرس، برافو عليك. ما زهقت يعني، سنتين ما زهقت.
5: سهران ايام وليالي، حيرا مشغول بال، مشتاق وبصبر حالي والشوق صعب وقدام.
1: شو بيخطر عبالكم بمؤسسة الأزة للمعدات من خردوات وعدة؟ بتلاقوها عندهم بفروعاتهم الأربعة، عالدورة حد مستشفى مار يوسف، على اوتوستراد سن الفيل، على جاليري الاتحاد، والأساس الفرع الرئيسي بالمدينة الصناعية بسد البوشية. رقم تليفون مؤسسة الأزة للمعدات 03-386-322 03-386-322.
7: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
8: والشمس رح تطلع.
7: هذا الحفل برعاية بيبسي.
8: بيروت.
7: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
9: دايما نهار بحكولي عنك إنك أنت دايما نهار.
7: بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
0: المرة بتعرف خيالة يا غالية يا
7: غالية. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
0: غالية.
7: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
9: للتواصل مع شربل السعادة واتساب 71 989 989.

0: عم يسمعونا على الطرقات، تحية كبيرة لكم كل المستمعين، من صبحكم بالخير. بس يلي عم تسمعونا على الطرقات، وين صرتوا؟ قربتوا توصلوا عشغالكم أو بعد؟ السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: هيك شوف إذا الشنكوت مسرب من السهرة دقلو. شعول إلي مجدلاني، تحية لك. شو عتيق، شو كان يقول روميو زيادة الله يرحمه؟ كلخ سنانك. حسب ال 2007 عم بحكي، وقت قلت كنت عم غطي الله يرحمه دفنه للكبير عزار حبيب، حسبهم وسمي لي اسم الإذاعة.

0: وين رح كان استراحة بالمونديال؟ ايه جاهزين لليلة؟ وين رح تحضروا الليلة المونديال؟ مين حاجز بالمولاندور بزوق مصبح؟ ومين حاجز بريفون؟ ومين حاجز بباكس كافيه بجديدة؟ ملينا رفعت ايدها بس قلت بريفون ريستو كافيه. تعرفوا انه بريفون الناس بتفكر المستمعين بفكروا انه بريفون لانه هو ريستو كافيه انه بس انترناشنال فود. لا فيكم تطلبوا كمان اكل لبناني بيور. فيكم تشربوا كيس عرق انتوا عم تحضروا المونديال.
1: يا جماعة قلبي بخطر اللي بحبها غير البشر.
0: ليلة ليلة والعانة الساعة 11 بكرة مالينا اخدي فرصة لتحضر اليوم من ليلة فرنسا والمغرب وانا بجي عم لولح على الإذاعة انا وإلي أزة. ليلة على الساعة 11 بتوقيت بيروت المواجهة بتجمع منتخب فرنسا. فرنسا يلي أكيد أحد أبرز المرشحين لللقب مع منتخب المغرب. أنا مع المغرب مثل الفنانين. الفنانين عم بنقوا المنتخبات العربية لأنه مصالحهم وحفلاتهم بس المنتخب المغرب برافو عن جد واصل مشواره المميز وعم بحاول يكتب إنجاز جديد بالتأهل لنصف النهائي. بكرة كمان منا هينة إسبانيا وبلجيكا والسبت كمان السبت مين ناروج ناروج ناروج وإنجلترا والأرجنتين وسويسرا. يلا هيتا نشوف مين عم يسمعنا على 71 9 8 9 9 8 9.
2: بونجور معك إلي فواز.
0: يا أهلا
2: صباح لألك ولمستمعينا وبالأخص لألي مجدلاني
0: لاسميك. تحية لألك إلي إلي فواز. شرب الصادر كمان من صبحك بالخير.

0: مظلوم نديم. نديم اللي له سنتين مجوز قلت له بعدك حاطط صورة ببدلة العرس. أنا شرول بس تلاقي الشخص الصح لو 100 سنة بتعيش معه وما بتزهق. الله يخليك ولا بعض. صباح الأنوار شربول ومدينة، نهاركم حلو إن شاء الله، يكون وقتكم حلو أنتو وجميع المستمعين. كولات من مزرعة يشوع، مرسي كولات.
1: كله بسأل شو بدك وأنا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع
2: بدي أنا شو بدي أنا غيرك.
0: هدي من لقرية كمان، يسعد صباحك.
3: صباحو شربيل، صباحو مدينة. والله يا شربيل أنا من الجماعة اللي بيوعوا بكير، يعني 4:30 بنزل معلي بواب المحل بحضر القهوة لمرتي.
0: شو محل عنده قلنا امبارح؟ لينجري.
3: ونهارك مبارك مع جوش حبيب، اليوم مفيدرو من السين خير، بس هم هلا بيصعد ملك.
0: شو قلنا لينجري ارداحي؟ هيك قلت لنا اسمه امبارح، تنا ملك دعاية. روحوا اشتروا من عند لينجري ارداحي بفيترون. بدي خبركن لكل حدا عنده عملية، عنده مريض بالبيت، عنده علاج بده يمرقه بالبيت وما كتير بحب المستشفيات. مع تحية كتير كبيرة لكل اللي عم يسمعونا، كل الممرضات والممرضين، كل الأطباء، كل الجراحين، كل الأطباء بكل الاختصاصات. بعرف هلا رايحين على المستشفيات وعم تسمعونا.
4: جوال جوال جوال جوال.
0: بس لكل يلي عندهم علاجات بالبيت، في اوقات بيكون حدا بده يمرق انتيبيوتيك انترافينوز او حيالله نوع دواء، بده يعمل صوره ما قالوش ليه يروح على المستشفى، فحص دم، يمكن عنده ظروف معينه. بدي دلكن على دايموند هوم كير، بيجوا لعندكن على نص بيتكن.

0: تضل صحتكم بأمان ولحتى تحصلوا على رعاية تمريضية بالبيت اتصلوا بهيدا الرقم 81 319 656. إذا بدكم أهون 81 31 96 56. ممرضين وممرضات بيهتموا فيكم بالبيت حسب حاجتكم، حتى لو انتم بحاجة ل 24 ساعة يبقوا عندكم بالبيت. إذا عندكم فحص دم، سحب دم، تمرير أدوية مثل ما قلنا بالعرق، تغيير على البانسما، على الجرح، على الحروق، تركيب سيروم بالبيت، حتى بيجيبوا البورتابل مكنة الراديولوجي على لعندكم بيصوروا أشعة بالبيت، أكيد مش كل شيء، الأسجي، تخطيط القلب، الهولتر 24 ساعة، بالإضافة لتأمين كل المعدات الطبية اللي بتعزوها بالبيت. دايموند هوم كير، رعاية صحية احترافية وين ما كنتوا. حافظوا هذا الرقم بتليفوناتكم 81 31 96 56. وحده بآخر المشوار. مش لينجري، أنا قلت لينجري ارداحة، نوفوتي ارداحة.
1: بسمة بتسوى الدنيا على هالوش الهني.
0: حتى اللي عنده شخص كبير بالبيت اوعى تاخذون على دور الراحه،
1: اوعى
0: خلوهم بيناتكم، غنجون ودللون وتشتشون وبوسون وحممون.
1: قلب الامان وانت اللي عشت بامانه.
2: صباح الخير منينا موجود الجميع. فعلا ان شاء الله الموسيقى القديمه كان عربي او اجنبي ما بتموت ابدا. فعلا تين السحر فعلا يا شربل. يلا يسعدني صباحك وصباح الجميع. مش دلين من صيدا.
0: خلص اللي ما تقول صيدا كل العالم بيعرفوا من وين.

0: ليشي حكيم عم يسمعنا؟ قلبي عم يوجعني. لا جد تحية كبيرة لكل اللي بيسمعونا، خصوصا اللي هلا رايحين على العمليات على لوار، كل الاطباء كل الجراحين كل الريزيدان الانترن الممرضات الممرضين. ما عندكم خيار تاني، شو بعمل؟ هيدا قصاص كل يوم بطلع لكم انا.
1: احلى صباح لاسره اغاني اغاني هي شربل ميلينا، يسعد صباحكم وصباح المستمعين كلها. أنا كمان من المستمعين الصامتين. معك هيثم عواضة من نبطية بالسكان بيروت.
0: بدك يا هلا فيك، تحية كبيرة لك. بدي أعمل لك دعاية، عنده عواضة تاكسي.

0: ينتهي ب 990 كمان بنقول لك بونجور.
1: شو مخبى يا
0: تراز سعادة كمان من صبحك بالخير. أنطونيو من أهدن والعاني يا أنطونيو عندكم هالويك أند. بدك جبلنا كرز في مهرجان الكرز هالويك أند لأول مرة بأهدن.

فيستيفال لأول مرة بأهدن. الكرز فأزن مهرجان الكرز بأهدن هالجمعة السبت والأحد تنظيم جمعية أزل. في حرفيين ومتمعرض هيك مهضوم لشباب ومواهب. كرز اهدن بأوتيل زخيا. وين يعني الدرج الكبرى يا أنطونيو؟ خبرنا تنخبر المستمعين. أم الياس يسعد صباحك. أم ميشيل كمان يسعد صباحك. أم ولا الفنان ميشيل خوري.

0: تنسوا لحقوا حالكم بعد في كم يوم. اليوم نحن 9 شهر، بعد 10 أيام بيخلص المونديال. يلي بعد ما تسوق من عند مطانوس تريدينج بقيمة $100، فوتوا على الويب سايت mtanostrading.com، تسوقوا بقيمة $30 وبينزل اسمكم بالسحب على جوائز كتير مهمة، بلاي ستيشن، بي اس 5، عدة أجهزة خلوية، وفاوتشر، كل فاوتشر بقيمة فاوتشرز كل وحدة ب $100، كل قسيمة قيمتها $100، وجوائز كتير كتير من عند مطانوس تريدينج. كل ما تتسوقوا $30، إذا بتدوبلوا التسوق $60، بينزل اسمكم بالبوكال مرتين. مزوية بيا يا بيا يا بيا، ولا حاجة كله على بيا، داخل جوال الهوى. ما تنسوا مطانوس تريدينج كمان عاملين عرض لكل مستمعي أغاني، فيكم بس تسوقوا من خلال الويب سايت، تكتبوا أغاني 15، أغاني 15، يطلع لكم الخصم 15% على الفاتورة. ندى وسارة بكفر فقوة، تحية كبيرة لكم. دي جول كمان، دي جول وين عم تسمعنا؟ وما جالو بطل البنت الوافية، وبيا يا بيا يا بيا، ولا حاجة كله على بيا. شقنا لغنية أوزمو، ملينا لو تلميذ بالمدارس، بس الأهالي بحق لهم كمان يسمعوا أغنية أوزمو. ملينا بالاسم من قضاء صغرتها، سألتها وين يعني درج الكبرى، قلت لي ما بعرف. هلأ إجاني الجواب من أنطونيو من أهدن، شربول درج الكبرى يعني يلي بيوصل الميدان بالكبرى. وين الكبرى؟ الكبرى هي مركز معرض بأهدن، درج بين الكبرى والميدان تحت القناطر. عرفتي وين؟ يعني ما بتضيعين السال أحد تنوصل لفوق. مش معقول شو حلوة العادة بسياحة الميدان بأهدن، مش معقول. شي مرة لازم ناخد كاركترات أوزمو ويفلتوا بسياحة الميدان ويوزع أوزمو لهالناس بسياحة الميدان بأهدن. يلا قبل البريك بشكل سريع، مين طالع عباله ياخد مجموعة من أوزمو بس ما يكون ربحان قبل، بليز على 01-322-ألف، 01-322-ألف. ما تطولوا كتير يلي طالع عباله، لأنه ميلينا جنة عندها بريك وتأخرنا على البريك. 01-322-ألف، مين صاحب أو صاحبة الحظ يلي رح يربحوا مجموعة كتير كبيرة من أوزمو؟ يلا دقوا. وهيدا شرب المطانوس عم يسمعنا. رح نشوف لمين بدنا نسلم مجموعة من أوزمو. هلا أنتوا حظكم، يمكن بمطانوس تريدينج بما أنه شرب عم يسمعنا يحط لكم بطريقه شي تاني مثلا، وثالث ورابع وخامس. الو
1: الو، بونجور
0: بونجور.
1: معك مها شهوان.
0: مها
1: شهوان.
0: شهوان من وين عم تحكينا مها؟
1: من طبرجة. هلا مشيت من طبرجة.
0: بعتت اسمك دغري لمطانوس تريدينج. شو بتشتغلي مها لحتى بتوعي هالقد قبل الضو؟
1: فيزيوثيرابيست انا.
0: واو، ليك يعني بعوزك انا.
1: أنا جربت كتير عنوال، بقول لك بعت لك إنه بدي أقدم لها لميلينا كذا صيام فيزيوثيرابي.
0: أنت وين عندك ميلينا؟ ما أنا بحاجة. أنا بحاجة. أنا مفكفك. وين عندك كلينيك تنعمل لك دعاية مع إنه ممنوع؟
1: أنا بالبورتميليو وبالحزمية.
0: بالبورتميليو وبالحزمية.
1: يس.
0: وعندك شي حل للنار سياتيك؟
1: جبنا بالمساج بيصير يعني بيريح، وشوية اكزرسيت اكيدة،
0: لانه قالوا لي خد اوزمو قد ما فيك، ما عم ينفع.
1: لا لا لا، ايه هيدا احلى دواء هيدا.
0: بدي لك الف مبروك، مجوزة ما ها؟
1: ايه مجوزة.
0: وعندك ولاد؟
1: بس لا ما عندي ولاد.
0: يلا ان شاء الله بصير عندك.
1: بناتي صبايا يعني، ما عندي ولاد صغار يعني.
0: اه اوكي مش مشكلة.
1: عندي ولاد صغار.
0: طب هلا شرب المطانس صاحب شركة مطانس تريدينج عم يسمعك، شو أكثر شيء بتحبي عندهم؟ في عندهم الروشن، كل أنواع الروشن، البونبون.
1: ايه أكثر شيء كثير بحب البونبون أنا.
0: وسامع بالسكاي فول يلي بنعمله دعايه الانرجي درينك؟
1: بسمعه بس
0: كثير طيب.
1: ما كثير اكل لانه دايت، شوي دايت
0: دايت. طيب شرب المطانس عم يسمعنا، شو عندك شيء دايت حط لها بالبوكس لمها شهوان؟ مها اسمك صار موجود عند مطانس تريدينج، بس تسكري رح ورقم التليفون ارجع عيده على مهله لحتى تسجليه، وفيك بعد الساعه 10 تتواصلي معهم بالواتساب.
1: اوكي.
0: شي مره انت وراجع من الحازميه على طبرجة،
1: وي
0: بتقطع لعندهم هن بالديكوانه بالمدينه الصناعيه، يعني بين الديكوانه والمكلس، هيك بتتعرفي على المبنى الكبير لمطانس تريدينج.
1: اوكي ميرسي بوكو،
0: الف مبروك مها.
1: ميرسي
0: باي باي باي
1: باي.
0: فاذا مها وكل المستمعين يلي اذا بدكم شي من مطانس تريدينج فيكم بالواتساب تتواصلوا معهم على 03 92 92 83 03 92 92 83.
2: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyongyang, live, July 20th.
1: Thank you.
2: شروط برنامج صارت ستة. إذا كنتوا بسياراتكم: 1. حزام الأمان ضروري. 2. عدم استعمال الموبايل. 3. عدم تجاوز السرعة المحددة.

الخير من جديد. اليوم الخميس يا متذكرين، يعني قرب الويكند. كملي معكم بصارة ستة شرب السعادة والمخرجة العظيمة ميلينا للساعة سبعة ونص. سبعة ونص بتنضم لقلنا ميراي مزرعاني مع من قلب بيروت، وبتبقى المخرجة العظيمة ميلينا للعشرة. الويكند يا جماعة صار على الباب، وبكرة الجمعة. شو عاملين مشاريع؟ بلشتوا تخططوا؟ وين رايحين هالسبت والأحد؟ بدكم دلكن على كذا مشروع حلوين. مين يلي عم بيقلي هيك؟ اللي عم بيقلي شربول على الكازينو المسلك الشرقي، يعني باتجاه جبال، كاميون مشوح وفايت بالحيط على جنب بالطريق، ميلة اليمين نازل بالأناية. لك إلي لو بعتها فويس مش أهون؟ أول شيء مرسي إنه قلت لنا. فإذا كاميون فايت بالحيط على المسلك الشرقي، يعني أنتوا رايحين صوب جبال بس عند الكازينو تقريبا، ورجع مشوح.

0: يا فارس مهضومة.
1: بونجور، كيفك حبيب القلب؟ هينا شربي تمام،
0: ماشي الحال؟
1: معك شاب البير، بيت لكم صباح الخير لك ولمدينة ولكل الموجودين بالبرنامج ولكل المستمعين وللكل.
0: تحية لك هلأ الموجودين أنا وميلينا سميتهم، المستمعين اللي عم يسمعونا كمان وصلتهم أكيد تحية، تحيتك ونحن بنسلم عليك. ونحن ناطرين توصل ميراي على أحر من الجمر. هات لنشوف بتعرفوا، بدي ربحكم من عند مطانوس تريدينج البدكون يا، بس بدي شوف مين حافظ هالأغاني هالكلمات كيف بتعدوا ميريام فارس ورا بعضهم. مين يلا بعتولي فويس. تعرف أمي بتعرف، بس بليز بس تخلصوا الغنية دغري قولوا اسمكم.

يلا بانتظار انه تكونوا عم بتسجلوا فويسات رح ترجع تعيدها ميلينا ما تعتلوا هم. رح مرق انا كذا فويس من يلي سبق واجونا قبل. فاذا مين بده يغني لنا؟ بتعرف امي بتعرف بيي؟ شو اسمها هي الغنية ميلينا؟

0: بدي أذكر المستمعين قبل ما بلش نسمع أصواتكم، إذا مش عاملين مشروع لهذا الأحد يلا هلا أحجزه بمطعم جلسة القوابة بكفرد بيان على الغدا. برنامج فن منوع مع المطربة ساندرا أبو رجيلة والمطرب غازي نجم، أجواء حلوة، قاعدة على التراس بتطول العمر، قاعدة غير شكل ولقمة بيت صدقوني، ونفس أرجيلة غير شكل، وكيس عرق بلدي عرق الخوابة ما بتدقوه إلا بمطعم جلسة الخوابة بكفر دبيان. ناطريكم، جيبوا أولادكم معكم، اوعى تتركوهم بالبيت، جيبوهم معكم في محلات لحتى يلعبوا ويتسلوا ويحجروا على بركة المي الكبيرة. إذا بكم تحجزوا بمطعم جلسة الخوابة بكفر دبيان 03-554-3-3-2 03-554-3-3-2 يلا ناطرينكم.
1: تعرف امي تعرف بي بس ما بتعرفني، تعرف امي تعرف بي تعرف شدي تعرف شدي بس ما بتعرفني. بونجور شاربور، بونجور مالينا، هيدا البنت اللي عم بغني هي ارمنيه.
0: وحيات الله يصحى، انت حدا بموت. امبارح عم بسمعك مع زميلتنا رولاتي، بتعرفوا شو بعت لها فويس لرولا؟ كنت عم تسمعي ميلينا؟ بعت لها لرولا، لك يا رولا هلا اليوم تعرفت انه انت مذيعة مشهورة، شفت صورتك مع عباس المعطرة. رولا إلى 3 سنين على الإذاعة، امبارح تصحى عرف مين يعني رولا شامية. ايه ميريام فارس، ايه هي أرمنية. وحيط الله مهضوم يا اسحاق.
1: بتعرف امي بتعرف بي بتعرف كل اللي حوالي بس ما بتعرفني، بتعرف بس تعذب في، انت معود على القسي وهيدا مخوفني.
0: لا لا لا لا، انت دي جي يعني لازم تغنيها هيك، بتحط لهم يا حكي بالسهره. ليك عم بقدي على طريقة الله يرحمه الشاعر الكبير سعيد عقل.
2: بتعرف امي بتعرف بي بتعرف كل اللي حوالي بس ما بتعرفني، بتعرف بس تعذب فيي وانت معود على الأذية وهيدا مخوفني. معك نور.
0: يلا عم بكتب كل الأسماء. يلا مين بده يغني بعد؟
2: بس ما بتعرفني،
1: بتعرف امي بتعرف بي بتعرف كل اللي حوالي بس ما بتعرفني، بتعرف بس تعذب في، انت معود على القسي وهيدا مخوفني.
0: حبيت عم برجع عيدها لانه حبيت القائك بالشعر.
3: بتعرف امي بتعرف بي بتعرف كل اللي حوالي بس ما بتعرفني. ام الياس.
0: ام الياس مهضومه. يلا مين بعد؟ يلا ولا رح اسحب بالقرعة. يلا بدنا بعد على 71-9-8-9-9-8-9. كمان من المحلات إذا حابين تعملوا مشروع حلو هالسبت أو الأحد فيكن تطلعوا السبت أحلى سهرة بقلعة أمرامي بعين سعادة مع المطرب فادي الجميل. فادي الجميل أداء رائع وحضور بجنن، خيو للمطرب ربيع الجميل. والأحد على الغد عم بيكون جلسة عود مع المطرب جوزيف عيسى، وبأي وقت فيكم تطلعوا على كسر روف توب، هالروف توب الحلو كتير على السطح بقلعة أم رامي، بتشوفوا الدنيا كلها تحتكم.
4: ترجع لي مأخر ما في مشكل، عادي بشيل موراقك بالبيت مفشكة، ماشي بتقعد
1: صباح وشربول. بتعرف امي بتعرف بي بتعرف كل اللي حوالي بس ما بتعرفني، بتعرف بس تعذب في، انت معود على القاسي هيدا مخوفني. احمد علوش، تحية لك ولكل اللي عم يسمعونا حبيبي.
0: لك يا ولك يا علوش، وهيدا يا احمد.
2: بتعرف امي بتعرف بي بتعرف امي بتعرف بي بتعرف كل اللي حوالي بس ما بتعرفني، هي بتعرف بس تعذب في، وانت معود على القاسي وهيدا مجنني.
0: لك شو هالأدال، شو هالأدال المتعددة المواهب.
2: بتعرف امي بتعرف بي بتعرف كل اللي حوالي بس ما بتعرفني، بتعرف بس تعذب،
5: بتعرف بي بتعرف امي وبتعرف كل اللي حوالي، ايه والله ما بتعرفني.
0: ها هودي بس
4: معود على القسيه وهيدا مخوفني.
0: يلا عم يكتب ارقام التليفونات لانه في اشخاص ما عم يبعثوا اسمهم. مختار بع كفرة ما رح الا غني بيستلموك ببع كفرة. سيبا بركات تحية كبيرة لك. بتعرف امي بتعرف بي بتعرف كل اللي حوالي. يلا منينة انت بليز؟ بلا بلا تعي تعي هون مش عندي. طب غنية عندك. يلا يلا ملينا يلا يلا. بدي اقول لكم شغله ملينا اللي قالت لي خلي المستمعين يغنوا. يلا ملينا شاكر سلوم. يلا ما اهضم شاكر. كنا انا وملينا عم نظبط شغله بعين الرمانه ومارق شاكر سلوم ملينا لواحد بيعبر لنا. تعرفنا عليه شخصيا لشاكر سلوم.

0: يلا مالينا بدك تغني؟ يلا كلمتين، يلا كل المستمعين عم بيقولوا لي خلي مالينا تغني. يلا مالينا شاطرة، بس تقولي لي قول للمستمعين يغنوا لمريم فارس. يلا.
1: هاي شربه.
0: هاي مالينا كيفك؟
1: منيحة.
0: سمعينا.
1: هلا أنا طلبت منك بس مشتا أنا غني.
0: بس قد ما بتقدري، قد ما حافظة.
1: بتعرف أمي، بتعرف أمي، بتعرف بي، بتعرف كل اللي حوالي، بس ما بتعرفني.
0: إيه يلا كملي شاطرة، بس بسهرة العرس تنطي على الغنية مع دي جي اليدزي. يلا مين بدنا نربح؟
1: انت معود على القاسي وهيدا مخوفني.
0: كمان اذا طلع بالكم تاكلوا سمك اليوم بكرة السبت الاحد باي وقت، ملك البحر على الاشارة بجبال، انتو طالعين على مرشربل. كمان ملك البحر صار موجود بغزير، بس الناس بتفكر جوني، بس عقاريا غزير دغري حد منارة الخليج، صالة كتير حلوة. وملك البحر صيف ببكفية الدلب، أحلى قعدة. يلا لازم نختار بالقرعة.

0: لا ما بشي
1: يلي طلع الرقم بينتهي ب 8-0-2 8-0-2 هيطلع مصرش عليه على شو غنى كيف غنى 8-0-2 لا حزاره مين 8-0-2 حزاره مين
2: بتعرف امي بتعرف بيي بتعرف كل اللي حوالي بس ما بتعرفني بتعرف بس تعذب فيي انت معود على القسي وهيدا مخوفني
1: مبروك طلع رقمك بالقرعة بدي عزبك بس بعتلي اذا ما بدك تقول اسمك على الهواء بعتلي يلا الي لانه ضروري ابعته لمطانوس تريدينج يلا بسرعة بليز
2: يسعد صباحك هالحلو يل انت للدنيا الصباح روس الجبال تكحلو بالنور وتنفض جناح
1: مبروك مبروك الاسم الاول رح نقوله ملحم أنا أقول صوت كتير حلو ميلينا
3: وبلا حب وبلا بطيخ
1: مبروك فإذن الاسم الأول قلناه كتبنا كل أرقام التليفونات اللي بعت اسمه كتبنا اللي ما بعت اسمه حطي رقم التليفون بس فإذن يلي ربح بالصدفة اللي قال شعر اسمه الأول ملحم ألف مبروك بدك تتواصل مع مطانوس تريدينج على 03-92-92-83 03-92-92-83 ما تنسوا المونديال بزوق مصبح عند المولندور احجزوا لحوا حالكم عاملين عروض بالمولندور وقت المونديال اوبن بير ب $14 اوبن بير مع ارجيلي ب $19 وفيجيتيريان بيتزا مع فرايز ومع سوفت درينك ب $12 بس حجزوا بالمولندور زوق مصبح مع اقوى مباريات اذا بدكم رقم المولندور زوق مصبح للحجز 79-09-92-39 79-09-92-39 إذا بدكم تبوردوا بريفون كمان احجزوا على شاشات كبيرة فيكم تابعوا المونديال بريستو كافيه اسمه بريفون على 71-50-5054 نحن ليلة بريفون فإذا 71-50-5054 وفيكم كمان تحجزوا وتابعوا المونديال بالباكس كافيه حد قصر العدل بجديدة المتن
4: صراحة هيدي أول مرة بحي
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
6: ولا منحف
5: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
6: وين
5: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
6: بعدك تطلي عبعيون
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: قولك بعد بترجع مرة
5: هذا الحفل برعاية بيبسي تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
7: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية هم يتزاج علي أنا
8: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر
9: قال لي أستاذ $10 قلت له يا حبيبي كيف $10 قال إيه على الهايوي عم بتنيمة قلت له حبيبي $10 بنيمة بروقة بغدية بدشية بحطك عراب السيارة هلأ $10
8: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
7: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة.
8: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
7: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالـ ADHD.
8: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: شفت بيك بوكيت قاطع راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
8: تأمين الحفل لبنان سويس.

من جديد لكل المستمعين، لكل يلي رايحين على شغلهم بشكل خاص مع نسوانهم. كسرت بسيون إن شاء الله تكونوا عم تتسلوا برفقتنا، عم نحاول قد ما فينا نكون خفاف عليكم لأنه أخبارنا بشعة كتير يلي مبينة لحديت هلأ قدامنا. إن شاء الله يا ربي هالمفاوضات يلي رح بتصير 3 والـ4 بروما. قال عم يتعبوا، قال الإسرائيلي اشتكوا من السفر على كل فترة عم بيروح على الولايات المتحدة الأمريكية على واشنطن، فاقترحت أمريكا روما كمحل وسط لحتى تصير تكمل المفاوضات المرحلة السادسة بروما. تعرفوا بتصير السفارة الأمريكية ميلينا حد المعهد الحبري الأرمني ورا كمان المدرسة المارونية، المعهد الحبري الماروني. بقيم بعد عنا 17 دقيقة 7:30 بتنضم لنا ميراي مزرعاني مع برنامج من قلب بيروت. يلا بتعرفوا أوقات بتبعتولي واتسابات على 71 9 8 9 9 8 9، مش الكل بيقول اسمه، بس إذا بقلكوا شو ببين عندي أسماء عجيبة غريبة، ما بعرف ليش ببين هيك، يعني ما ببين الاسم المزبوط، يمكن بيكون حدا مسميكم لأنه مسميكم بهالطريقة.

0: انتم من الاشخاص اللي عندكم هذه الهوايه بتغيروا مثلا الاسماء؟ مش بس اسماء، يعني مش اسماء دلع، ما بعرف، اسماء غريبه عجيبه. قديه بتتفاجئ اوقات بنكون محل مثلا حدا حاطط الموبايل تبعه حدكم وبدا وبتقروا هيك بتشوفوا بطرف عينكم اسم غريب عجيب.
1: فيكي قلب شاغل وشاغل بتخلي سني تضحكي كلمة بحبك مش سهل.
0: بهاء محمدان تحية كبيرة لإلك.
1: تجاوزت حدودك في قلبي، تجاوزت حدودك، صارت حياتي معلقة فيكي.
0: معك حق 100%.
1: تجاوزت حدودك في قلبي، تجاوزت.
0: مروان خليل من صبحك بالخير يا مروان.
1: حياتي معلقة فيكي.
2: كل اليوم بسمعك وانا وماما.
0: ميرسي
2: يا حنا الكورونيك كمان.
0: ميرسي انك تسمعونا.

0: جواف الشرف تصد صباح جفلي يضحك وقلبي ملياني.
1: كملة بس هالقد حافظه؟

0: صوت
1: يلا دي جي اليدزي عم يسمعنا قال امه بتعرف شو مسميته ميلينا على التليفون وينك هيئتك مدوخة لأمك يا للوس يلا بكرة رح بكون معنا إلي أزة لأنه ميلينا اخدي أوف بدها تحضر المونديال الليلة وعندها سهرة
2: هي حظتها كلها بس انا قلت لها ما توديها كلها لانه ممنوع نبعت اكثر من في وقت معين
1: احسن ما يجن شرب لا انا ما بجن على اولاد الصغار المهضومين

يلا ومن المشاريع الحلوة فيكم تعملوها هالويكند، اطلعوا على مطعم النسمات الرومية لقلاعات هالأحد، عندهم الوان مان شو أرام، كتير جو حلو. السبت إذا بدكم تجوا بتشوفوني هونيك على التراس، عنا عرس وبيثبريس كمان عنده سهرة عريس. نحن العرس عنا رح يكون على التراس الكبير، شو هالقعدة برقعة الشبت أرجيلة على التراس بمطعم النسمات، مش معقول. بتشوفوا طريق أبو ميزان، طريق يلي بتخدكم من القلاعات على بكفية تحتكم، شو هالقعدة الحلوة على تراس النسمات بالرومية القلاعات. قلت له لإلي أسيس قاعد أنا وياه، قلت له لك هيدي فينيو كتير حلو التراس عندهم، حاطين جازون صناعي أكيد على التراس ليعطي هيك شوية حياة، وقعدة كتير حلوة وشماسة. و يلا لقونا هالسبت، نحنا بنكون بالعرس وانتو بتكونوا سهرانين بالنسمات. ميرسي ميرسي نهاد المصري، مزبوط الاسم، ميرسي على الدعوة، ميرسي. جان دارك توما جان كمان، يسعد صباحك. كنت تحجزوا بمطعم النسمات الرومية لقلاعات 03-22-8821 03-22-8821. يخزل عين شو عندن أعراس بمطعم النسمات الرومية لقلاعات. وقت اللي كنت قلها لميراي إنه بنفس الليلة بيعملوا أكتر من عرس، هيدا السبت أنا عرس بنت خيي بالنسمات الرومية لقلاعات، وبرا بالفينيو بزبريز كمان عندن عرس، عرسين بالوقت زيته. شو هالنسمات؟ جوزوا الكل عيامكن. وشو حلو انه الايفنت بلانر يلي رح بتزين لكريستال بنت خيي اختن للنسمات، تريندي باي سيلفانا، جاي سوا حب وهوى والراحة ما بينعن. يلا ايدينا لفوق.

0: مدور وضمن احتفالات عيد مار شربل. رعية تبع كفرة بتنظم رسيتال كتير حلو للمرنمة جمانة مدور هالأحد 12 تموز على 7:30 المساء بكنيسة السيدة الرعائية. يلا ناطرينكم بيبقى كفرة. ومثل ما قلت لكم امبارح مثل ما خبرتكم بكرة ابتداء من الساعة 5 رح بيصير في استقبال لذخائر القديسة رفقة بيبقى كفرة بباحة كنيسة السيدة على الساعة 5 بعد الظهر، ومن بعدها رح ينطلقوا بمسيرة بالذخائر إلى مغارة القديس شربل. وعلى الساعة 7 بالليل رح بيكون في قداس بالمغارة، رح يترأسوا سيادة المطران جوزيف نفع. كانوا عاملين مسابقة مع كفرة أفضل صورة لمار شربل. 9 المساء بكرة رح بيصير في اختيار لأفضل 25 صورة من قبل اللجنة يلي عم تختار الصور. ما شاء الله ما شاء الله ولا غلطة فيكي والله يلي شفافك حبتهم وخدودك سكر. مار شربل يحميكم جميعا وبشفاعته تحققوا كل أمنياتكم. ما شاء الله ميلينا شو هالبرفيوم اللي حطيتيها اليوم، شو هالريحة، شو حاطة ميلينا اليوم؟ ندى؟ واو واو واو. يلا إذا بدكم برفيوم روحوا عند سول برفيوم بالكاسليك، ما تجيبوا إلا من عندهم البرفيوم يعني الأصليين أو يلي بيركبون بحسب البرفيوم اللي أنتم بتحطوها، بيسيبوا لكم إياها بنسبة 95% لأنه عم يجيبوا الأسانس من فرنسا. كمان عندهم السيجناتشر تبعولن اللي مسمينه أسماء عربية مثل اللي ميلينا حطيتها اليوم ندى. عاملين هلأ حسم 15% للمستمعين على أي نوع برفيوم تختاروه، 15% حسم. وإذا بتطلبوا ديليفري بوصلكم إياها فري ديليفري، بس بتقولولن أنه أنتوا أخذتوا الرقم من أغاني أغاني. هيدا العرض والأوفر بس لمستمعين أغاني أغاني. كمان فيكم تختاروا الأرماف أو الأفنان من عند يلي جابوه من دبي. ما شاء الله ما شاء الله فري ديليفري و15% ديسكاونت أي نوع بارفان بتختاروا. رقم لطلباتكم سول بيرفيوم بالكاسليك 70-360-124 بيوصلوا على كل لبنان. 70-320-124 يا حلوة ما شافوا اليوم. كان بدالك مارينا ايمتى القبض؟ نسيت انه اليوم 9 الشهر. شرفوا نفس السؤال منكرره كل مرة. 9 الشهر مين بعد معه، مين بعد معه مصاري من معاشه؟ ميراي قديه بعد معك مصاري؟ هلا ميراي يخزل عين، مش ناطرة معاشها، مش ناطرة معاشها ميراي. مارينا قديه معك بعد؟ ولا ولا ولا ولا غلطة ولا شيء. قد ايه معك مدينة؟ $600؟ لا ما بصدق. لعيت لك شكري. شو الأنسة تبع شكري؟ شكرية. عن جد معك $600 بعد؟ انعم قد ايه بعد معك مصاري؟ لك انعم كبست لي فيديوهات. انعم ما راح افتح فيديوهات على الهواء. عرس ابنك مين اتجوز لابنه؟ الله يوفقه يا رب. وابنك مثل القمر والعروس مثل القمر، الله يهنيهم. على عمياني على عمياني انت ولا غلطه ولا ولا ولا ولا غلطه. لا ما بصدق. حدا فتح جزدانه صور لي $20 و$20 و5 $45. يلا تصرفوهم بالهنا. بدها تسكتني ميلينا على هيدا الغنية. مكان مخطط قلبي يرجع يعلق ويحب.
1: كلنا عحسابك شربول شباك لباك.
0: طب بشرفك لأنه عنا 5 أراس كانوا ورا بعضهم وما عم نلحق ليز دو مارياج، فينا ناخد منك شي $500 لآخر الشهر؟ بس أنا بالصحيح حط أنا

مرة حطت 100 دولار للزبرياج. شرفك 500 دولار، لنحط 100 100 100 100، برد لك ياهن آخر الشهر بس نقبض. والله للزبرياج بتكسر. لك شوفوا أسعار الورد شو غالي. واو جمالة ولما تكون عندي في شي بنسينا همومنا غير فلافل ابو اندري. والله ليك ليك سمر بالدنمارك قال بعد ما 1500 دولار. مرسي مرسي حبيبي القلب، عمل لي شربول عيوني بعطيك اياهم كلك ذوق. مرسي عم نمزح معك. لا والله معي معي معي 46 دولار، بكفوني لاخر الشهر. واو عم تصلي ميراي صور الزفت يلي خبرتك عنهم بشكة. واو واو واو بدها طلع 7 المالينا خشن الزفتات.

بعد 3 دقايق قرب وقتنا يخلص. ما تنسوا على 7:30 رح بتلاقيكم ميراي على الهواء مع من قلب بيروت. مين عمل داونلود قبل ما نختم؟ مين عمل داونلود لسيرفي فايند؟ هيدي الابليكيشن اللي عم نخبركن عنها. ما بقدر قلك ميراي قدي في ناس عم يشتركوا فيها. امبارح الدايموند هوم كير عملوا لي سكرين شوت بعتولي انه اشتركوا بالابليكيشن.

0: حدا معه $45 وعندي بنتين صغار. الله يهينكم. يلا بدي ربح حدا قبل ما فل، بدي ربح حدا هدية اشتراك لمدة شهر بالجود لايف فتنس جيم، بس ضروري تكونوا عاملين داونلود. إذا حدا عمل داونلود تلفنه تصلوا لسيرفي فايند. سيرفي فايند الابليكيشن اللي عم خبركن عنها، يلي إذا عم بتفتشوا إذا عايزين خدمة معينة، بدكن استاذ، بدكن طبيب، بدكن مطعم، بدكن أي شيء بدكن إياه، بتفوتوا بتعملوا بتفتشوا بقلب الابليكيشن، فيكن تختاروا اللغة العربية أو الإنجليزية، ومئات الخدمات مشتركين صاروا بسيرفي فايند وبيبينوا عندكم من الأقرب للأبعد. اشتراك لمدة شهر بسيرفي فايند، انتو بتنقوا بالفرع اللي بدكن ياه. يلا بدي شوف اذا حدا عامل داونلود لسيرفي فايند. الو
1: بونجور شاربي.
0: بونجور،
1: يسعد صباحكم.
0: مرسي وصباحك.
1: مينا ومدام نيري.
0: مين معي؟
1: منى مخلوف.
0: منى عاملي داونلود؟
1: اي نعم عاملي داونلود.
0: طيب اذا بدنا نفوت ننبش، انا بدي طالع بالي اعمل سبور.
1: ايه.
0: كيف بقدر لاقي الفتنس اللي عم بحكي عنه، الجود لايف فتنس جيم؟
1: كيف يعني كيف؟
0: انت لحظة، انت منزلتيها بالعربي او بالانجليزي؟
1: بالانجليزي، ابني منزل لي اياها لانه انا ما بعرف، بس بالانجليزي ما بيعرف.
0: طب انا بدي فتش، بدي اعمل سبور.
1: ايه؟
0: بدي هيك اشوف كم نادي لفوت اقرا عنهم.
1: بكتب اسمه
0: وبفتش. ما اذا بكتب اسمه يعني بعرفها.
1: ايه
0: خلص بدي ربحك. منى عم بتزعبي معنا.
1: ميرسي. لا صدقني ما بعرف اذا بدي فتش وبسال اولادي. صدقني
0: اكتبي جيم، اكتبي فتنس، اكتبي ما بعرف شو، كله ببين.
1: اوكي
0: ما مش رح ما رح اخذلك هيك بقوله.
1: يا حبيبي.
0: طيب بس هلا هون ايه؟ الصعوبة.
1: قالني شي هي.
0: انت وين ساكنة؟
1: انت الياس.
0: انت الياس.
1: نعم.
0: وطالع بالك تعملي سبور؟
1: ايه كتير طالع بالي ولا مرة.
0: طيب بدي اهديك شهر.
1: ايه مرسي.
0: بس ولا مرة عاملي سبور؟
1: عاملي سبور بالبيت بس جيم لا.
0: قديه عمرك؟
1: 52.
0: فكرت اكبر.
1: لا
0: 52 فيك. لا الكل ان شاء الله عمرك 100 سنه فيك تعملي، بس انا خفت اذا اول مره تتفكفك عندهم.
1: لا ما بتفكفك.
0: طيب
1: اقوى.
0: طيب عم نحكي عن الجود لايف فتنس جيم.
1: نعم.
0: عنده 4 فروع ودائما عم نحكي عنهم. سمي لي تقريبا هيك، مش الاربع شيء وحده منهم.
1: فايده.
0: لا
1: الزلقه.
0: لا
1: خلص
0: حد. طب حد الزلقه دغري.
1: جل الديب.
0: لك برافو. برافو عليك. برافو.
1: يا الله.
0: بتذكريني بالاسم الكامل.
1: منى مخلوف.
0: منى.
1: نعم.
0: مخلوف. ورقمك اخذته مارينا.
1: مظبوط.
0: طيب وفرع الثاني حد فرن الشباك.
1: عين الرمانة.
0: برافو. طيب حد سوق الغرب.
1: هاي ما بعرفها بس هولت.
0: مدينة كبيرة كتير مشهورة.
1: حد
0: عروس المصايف.
1: علي.
0: برافو. وحد صربة وحد جوني. عندهم فرع
1: كسليك.
0: لك يا عمي شو هالمنى،
1: ما بنسى قد ما بسمع أهلين.
0: لا بالعكس ربحتي، عرفتيهم أربعتهم.
1: ميرسي يا شاربي.
0: ألف مبروك منى.
1: كلك زوج.
0: هلا هنا بيتصلوا فيك من السيرفي فايند.
1: أوكي ميرسي. أوكي.
0: باي باي. ألف مبروك. ألف مبروك. باي باي. بدول مبروك لمنى مخلوف، ربحت اشتراك لمدة شهر، هي بتنقل الفرع اللي بديه. عليكم من الستة ولهلا، وبدي أقول للمستمعين اللي عم تسمعونا فيكم تكونوا عن جد عم تطلعوا مدخول إضافي. كنا عم نحكي عن المعاش، قديش المعاش يعني ما عم بيضاين، وكلنا عم نشتغل شغلة واثنين وثلاثة لحتى نقدر نكمل بهيدي الحياة. فيكم تكونوا عم تطلعوا مدخول إضافي. إذا بتبعتوا اللينك لسيرفي تبع سيرفي فايند، بعتوا لأشخاص بتعرفون عندهم خدمات، يعني يمكن سنجري بتعرفوه، يمكن استاذ، يمكن حدا عنده مطعم، حيلا مصلحة عنده حتى لو كانت صغيرة، يعني ما تعتلوا هم وما تستحوا. بيطلع لكم كل ما تبعتوا اللينك وكل ما يشترك بيطلع لكم، انتم بتستفيدوا يعني بيطلع لكم بورسنتاج معين، وكل ما تبعتوا لينكات وكل ما أشخاص يشتركوا وخدمات تشترك بالأبليكيشن بتكونوا عم بتضاعفوا وعم بتزيدوا الربح تبعكم. ولما يشترك حيالله حدا أنتوا دليتوه على سيرفي فاند بيطلع لكم فائزة نسبة من الاشتراك، وإذا بدكم النسبة تكون أعلى اتصلوا بسيرفي فاند على هذا الرقم، هن بعلموكم كيف. 70 أو 71 10 77 06، فإذا 70 10 77 06. مرسي لكم جميعا، تبقوا على حالكم، ما منوصيكم. ملينا رح نشتاق لك بكرة، ملينا ما رح تكون معنا بكرة، بس أكيد أنا وميراي رح نكون معكم، رح يكون معنا بكرة الزميل إلي أزي. أنا بلاقيكم بعد شوية مع ميراي على الساعة 8 مع آخر الأخبار. انتبهوا على حالكم، باي باي.
2: كنتوا مع صارت ستة، إعداد وتقديم شربل سعادة، إخراج ميلينا سلهب سعادة.

0: عشان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس رح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: أغاني أغاني بتقدم من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني. إشراف شرب السعادي. إخراج ميلينا سلهب سعادي.
2: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
3: احنا بالغربة نشتاق لصوتك.
4: انا بسمعكم كل يوم.
2: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
5: مدام ميري انت مش عم تجربي تطلعي. انت اصلا فوق فوق فوق.
2: نحنا فريق واحد انا وشربل وميلينا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

صباح الخير. بونجور لكل المستمعين، هاي كيفكم اليوم؟ تحياتي لكل المستمعين، اليوم يوم جديد، اليوم الخميس 9 تموز 2026. وعيتوا هلا بعدكم نايمين، هاي اتكن نايمين، انا هيك شايفه.

هالنهار يحمل معه الفرح، الأمل، التفاؤل يا رب لكل المستمعين. عيشة ربيل، هاي مالينا. صباح الخير يا أحلى ناس، ايه انتو أحلى ناس، صباحكم حب، صباحكم فرح، وصباحكم راحة بال.

بتعرفي قديش الواحد بيشتاق لكم؟ انه مش معقول عن جد، يعني انه من امبارح لليوم حسيت انه في شيء ناقص. بتعرفوا يمكن لانه كل صباح بنلتقي وبنتشارك تفاصيل صغيرة، ضحكة صغيرة، كلمة حلوة أو حتى هم صغير منخفف عن بعض حمله. ولك مرسي يا يحيى، كلك ذوب اللي بونجور وعينا وعينا وعم نسمعك ونحن مبسوطين فيك كتير. Thank you يا قلبي. يلا اليوم الخميس 9 تموز وآخر دفشة قبل الويكند. يا رب يا رب يجيكم خبر حلو اليوم، شي لقاء مهضوم لذيذ أو شي نجاح أو تعرفوا شو نفس عميق يريح لك قلبك.

0: يمكن امبارح ما مشي انه مثل ما بدنا نحن، ما بعرف، بس في اشخاص اكيد في اليوم شوي تعبانين او مهمومين. المهم انه وعينا وطلعنا بسياراتنا، لبسنا تيبنا، شربنا قهوتنا ومشينا. المهم انه بعد في شمس طالعة، بعد في ناس من نحبهم، وبعد في امل عم بدق بابنا كل صباح.
1: وين ما بدك يعني روح بروح.
0: جورج من ألمانيا، صباح الخير، كيفك يا جورج؟
1: لو تعرف انت شو
0: صباح فيروز وصباحك خير، مرسي كلك زو.

0: هلا بخبرك، هلا بخبرك شوي تفاصيل. اشتقت لكم كثير، اشتقت لصوتكم، مساجاتكم، ضحكاتكم وتعليقاتكم الحلوة.
1: بمشي جوات الوريد.
0: يلا خلونا نبلش هالصبح سوا بطاقة حلوة، قلب مفتوح، ابتسامة كبيرة قد هالبلد الحلو.
1: انت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني، بس عندك شي العالم

تبعتكم ما رحتوا ولا مرة عند فلافل أبو عمري حتى اللي عم يحكونا خارج لبنان. يلا بس بدكن تجوا بدكن تتوجهوا فورا عند فلافل أبو عمري، أكيد أكلات لبنانية أصيلة بتجنن اللي بدكن ياه. بتعرفوا في ناس كتير بتتروق الصباح حمص بليلة فول، هيدي ترويقتنا الأصلية اللي كل يعني كل الناس بتحب تتروق الصباح. ضوي العتمة زهرة بالصباح أكيد فتحوا من الساعة 7 وبيضلوا لنص الليل. يلا روحوا على فروعتهم بأنطلياس جبال، طلعي تزوق مصباح وجوني بيغاروا منك كل الشباب كل البنات. فيكن من عند فلافل أبو عمري تطلبوا ديليفري من خلال التطبيق الخاص بفلافل أبو عمري أو من خلال الويب سايت. يلا ناطرينكم بفلافل أبو عمري.

0: أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترشاني.
0: والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر تيكت دوت كو. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني. توقعات الفلك والأبراج.

مع برج الحمل اليوم عندك طاقة حماس، حاول ما تستعجل بالقرارات. خبر أو اتصال ممكن يغير مزاجك للأفضل، الحمد لله لأنه صار لك أسبوعين مش كتير منيح. يوم مناسب لترتيب أمورك المالية أو العملية، في شخص عم بيراقب تعبك وبيقدر جهودك أكتر مما بتتصور. برج الجوزاء، أنت نجم اليوم، حضورك قوي، قدرتك على الإقناع عالية، استغل الفرص اللي بتظهر فجأة. برج السرطان، مشاعرك اليوم حساسة أكثر من العادة، ما تعطي أهمية لكل كلمة بتسمعها، ركز على الأشخاص اللي بيعطوك طاقة إيجابية وراحة. برج الأسد، يوم مليان حركة واتصالات، ممكن تسترجع تواصل مع شخص غاب عنك لفترة، ثقتك بنفسك هي مفتاح نجاحك اليوم. العذراء، عندك فرصة لترتيب موضوع كان مأجل من زمان، ما تحمل هم كل التفاصيل، بعض الأمور بتحل نفسها بنفسها. برج الميزان، الابتسامة سلاحك اليوم، لقاء جميل أو حديث لطيف بيحسن مزاجك. العقرب، في مفاجأة صغيرة أو خبر غير متوقع، لازم توثق بإحساسك والصراحة بتريحك أكثر من المجاملة. برج القوس، عندك رغبة بالتغيير أو بكسر الروتين، يوم مناسب لتجربة جديدة أو للتخطيط لرحلة أو مشروع تحلم فيه من فترة. برج الجدي، تركيزك عالي وقدرتك على الإنجاز ممتازة، ما تسمح للتعب أنه يسرق منك فرحة النجاح. برج الدلو، اليوم بيحمل لك فكرة مميزة أو إلهام غير متوقع، ما تستهين بالأفكار الصغيرة، ممكن تتحول لشيء كتير مهم بعدين. لحوت القلب، حاضر بقوة اليوم، بتسمع خبر بفرحك أو بتلتقي بشخص بيترك أثر جميل بيومك.

0: عليكم مستمعينا مواليد 9 تموز، إن شاء الله يا رب الصحة والعافية والقوة، تكونوا قوايا.
1: صفات مولود اليوم.

أبعد الحدود، ما بينسى الأشخاص اللي وقفوا حده، بيحب العيلة والبيت، كريم بالعطاء والمشاعر، عنده ذاكرة قوية. ممكن يزعل من كلمة صغيرة بس ما بيفرجي زعله مباشرة، مزاجه بيتأثر بالجو وبالأشخاص اللي حواليك. مولود 9 تموز، رومانسي بطبيعته، بيفضل العلاقة الصادقة والمستقرة على العلاقة

صبحت بالسلولير مثلا، انتو بمين صبحتوا؟ اكيد بالسلولير، لان اول منوعة شو منعمل دغري؟ بلا بونجور، عم بتقلي بونجور ميراي، انت وقلبك وروحك الحلوين كل يوم الصبح.

هاي خبرية حلوة وحلو أنه تتخبر. عم بيقولوا لي الرقم اللي بيخلص 2-3-4. بونجوريك ستنا، معك إلي شيباني. قال بده يبارك لرفيقه قبلوا بشغل جديد اسمه عارف، وهو بيسمعك عطول. ولك يا عارف ألف مبروك.

0: جد المنارة ديري غير لا غير موضوع، يعني لأنه أنا عم دوقن شغلي ورا شغلي عم يصدموني قد منهم طيبين وقد منهم مزبوط من البقاع، بيجوا لعندكن على نص دين بيتكن، المهم انتو تطلبون. المنارة ديري هو معمل قلبين وأجبين لبناني من قلب البقاع الغربي، قرر اليوم يوصل منتجاته الطازة مباشرة لعندكن. بيجننوا اللبنة الجبنة، شوفوا القريشة، شوفوا الشنكليش شو طيب اللبن، شي بياخد العقل. وكل منتجاتهم معمولة 100% من الحليب، من دون مواد حافظة، من دون زيوت مهدرجة، جلوتين فري، مع نسبة ملح قليلة كتير. وجروح عندها إيمان. شو الحلو عندهم؟ أنه الطلبية بتوصلكم خلال 24 ساعة، يعني بنفس النهار تصنيعة وبتوصل بفاني تمبردة. هيدا المنارة ديري، إذا بدكم تطلبوا فيكم تطلبوا على هيدا الرقم 76 400 36 954. كلفة التوصيل ماشي دولارين بس، مجانية للطلبات فوق $35. يلا المنارة ديري، لقمة بقاعية أصيلة طعمتها غير شكل. هيدا رقم الدليفري 76 400 36 954.
1: عن جد؟
0: ايه عن جد؟ عن جد مبلا بدها
1: اعصابك رخ جيابك ما بتشد.
0: بلا بدها
1: عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعطي.
0: يلا خلينا نسمع شوية فويسات المستمعين.
2: عند الكازينو، كازينو
0: شو في؟
2: حادث كاميون عند الكازينو. توني مات معي.
0: ايه توني مرسي يا قلبي. بعت لي صورة. شو فايت بالحيط؟ الكاميون كاميون كبير فايت بالحيط. هلا بتعرف هدي بده يعمل عجقة هيدا؟ ناقص الناس؟
1: عن جد ما بدها الآن، بدي أعصابك رخ جابت ما بدشي.
0: مين الرقم اللي بيخلص 569 بيقلي بونجور أنا تصبحت بوجه مرتي اللي بيقطع الرزق؟

ما راح علق على هيدا الـ هيدا الـ المساج، ما راح علق. بس بدنا نقول لكل المستمعين انه هيدا الحادث، حادث الكاميون من الساعة 6 ونحن عم نحكي عنه. يعني ضرب هيدا الكاميون، ضرب بالحياة، يعني ضرب بالحجار إذا بدكن على جنب الطريق، وهيته نزل بالجل. أكيد مسرع شوي أو مش منتبه، إن شاء الله يا رب ما يكون حدا صار له شيء. ماريو ما أحلي قال أنا تصبحت بمرتي وهيدا أجمل صباح. برافو ماريو.

0: ما في غنية منقول مثلا هدي كانت أحلى من هاي أو هلأ بتحط شيء أحلى من هاي، كلهم توب.
1: بونجور مدام ميراي، اليوم تصبحت بابن بنتي عمره 7 أيام. اليوم عيد ميلادي وإن شاء الله تضلكم بصحتكم كلكم. اليوم عيد الاتيسي فيرونيكا قريبتها معي.
0: تحميكي تحميكي، في أجمل منه هيدا الصباح، عمره 7 أيام يا حياة قلبي. زختور زختور، يحميهم يا رب. وطبعا بدي عيدي كمان ان شاء الله يا رب هالسنة تكون خير وبركة عليك ريتا.

0: نجاح مصير
1: بدنا نعيد كل المستمعين اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلادهم اليوم أو بمناسبات تانية، حتى كمان الانيفرسري، يعني في ناس اتجوزت اليوم. وشو بدنا نقلكن؟ بدنا نقلكن إن شاء الله براحة البال والبحبوحة.

0: بونجور ميرو، يعطيك العافية.
1: مرسي، الله يعافيك.
0: انت وشربل وميلينا، احلى عالم واحلى صباح واحلى صبحية. هلا قلتي اخر كم رقم هلا بكلا قتل الزلمة.

0: يدلكن على شيء كتير حلو بيريحكن كتير، دهانات بريمو. صار فيكن تاخدوا الجودة والراحة سوا، لأنه بريمو بتقدم لكم دهانات منزلية وصناعية بجودة عالية، عندن ألوان عصرية وتغطية ممتازة، في ريحة قوية بتزعجكم بعد الدهان، فيكن تدهنوا وتعيشوا براحة من أول يوم. ألوان ثابتة، حماية أقوى، ونتيجة بتعطي فخامة لأي مساحة. هيدا باختصار دهانات بريمو اللي فيكن تطلبوهن من الهوت لاين على 01-900-822. بريمو بضاعة ممتازة وجودة عالية. 01-900-822.
1: إنها الساعة 8:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية على الساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
3: الصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16-19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء، من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا، وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16-19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
1: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي، الجمعة في 31 تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
3: برعاية أغاني أغاني.
4: كل القصايد من حنا عينيك.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
4: لو غمضتن عيني ومشي.
3: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: قلبي ده قلبي ده.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وكل العالم حيصور.
3: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: صارت ستة.
6: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
7: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
6: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
8: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
9: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
6: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني أغاني بتقرب المسافات.
10: مش لأنه عجق كتير.
3: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: صار معنا شربل باستديوهات أغاني أغاني، خلينا نسمع منه آخر الأخبار. هاي شربل.
1: بونجور ميراي، بونجور لكل المستمعين.
0: كيفك اليوم؟
1: كتر خير الله، انت
0: منيحة؟ كل شي تمام، منيحة.
1: ايه الحمد لله،
0: كتر خير الله. شو في عندك شي جديد؟
1: أول شي بدي بلش ميراي، بتعرفي نحن بلشنا هلأ بالصيفية والبحر والرياضات الصيفية والمائية، لكن صار في تحذير قبل وتوجيهات للناس خصوصا اللي بينزلوا على البحر، بدنا نطلب منهم قد ما فيهم ينتبهوا، في توجيهات يعني ودعوات من الدفاع المدني لحتى الناس تنتبه، حتى كل يلي بيمارسوا رياضات على البحر حتى بالصيفية بيكتر كمان يلي بسوق الاتيفيات أكتر من
0: يا الشتوية. حرام شو هالشتوية،
1: من يومين يعني شفت الأكسيدان اللي صار، الحدث اللي صار بفقرة، يعني الله يرحمه هالشاب بيو عميد وخيه ملازم أول، العالم كله حزنان عليهم، يعني نجرب نسوق بوعي، ما يكون ما عملوم أبدا الشاب
0: إيه
1: الله يرحمه ريان، لا بس بليز انتبهوا يعني خدوا كل الاحتياطات اللازمة، من كاسك، من حتى إذا المسار صعب ما بتعرفوا تسوقوا، الناس تنتبه قد ما فيها،
0: الله يساعد أهله
1: حتى على الطرقات. يعني شفت هذا الكاميون من الساعة 6 عم بيبعثونا صوره المستمعين، يعني على الطرقات حوادث وين ما كان، مبارح قتيل و22 جريح ب19 حادث سير، هودي اللي صار فيهم تحقيق 19 حادث سير. مش دايما ميراي القتيل اللي بيعلنوا عنه غرفة تحكم المروري بيكون بوقتها، يعني القتيل يلي نازل اليوم هيدا ب 30 5 يعني ب 30 ايار، يعني دليل كان اصابته
0: بليغه.
1: وحتى في قتيل صدم باليرزي كمان عم يقطع الطريق.
0: يا عمي شو هالقصه،
1: انتبهوا الله يحميكم على الطرقات، ما تلتهوا بالتليفونات بالواتساب كل شيء بيلهي، ركزوا
0: هاي كارثة، الواتساب كارثة،
1: لأنه بلبنان والسواقة عنا بلبنان ميراي كارثة،
0: والطرقات كارثة،
1: غياب الرقابة، بدك تسوق بدك تطلع شمال ويمين، صدقيني أنا على الإشارة إذا موجودة ما بقطع، بس الضوء أخضر إذا أنا كنت أول سيارة بتطلع، بركي جاي سيارة
0: مزبوط.
1: في ناس ما بتلتزم، في ناس بتقطع على الإشارة الحمراء، بيكسر عليك على الطريق، بتطلع لك جورة بتفاجئك، بدك تزيحي بتسبب لك بحادث، يعني الناس ينتبهوا الله يخليهم. بدي بلش بموضوع ميراي، يعني هالانفتاح على سوريا، رئيس الفرنسي اجى على سوريا امبارح، رئيس الامريكي دونالد ترامب يعني ابلغ الكونغرس الامريكي عن نيته انه يرفع العقوبات عن سوريا، انه رفع من قائمه الارهاب، يعني شوف هالانفتاح سوريا وين عم بتصير، كيف عم تنفتح على العالم كله، نحن بعدنا بلبنان بيقولوا الموت لامريكا مش امريكا لامريكا، فليكي وين نحن، وين في جزء من اللبنانيه والعالم كله مدري لوين وصل، نحن بعدنا بدهم ياخذونا على حروب وعلى دمار وعلى ما بعرف 60 بلوه ورطونا فيها،
0: الله يساعدنا والله الله يساعدنا،
1: اكيد الله يساعدنا،
0: لانه شربل يعني ماشي
1: اليوم مثلا كل يوم ميراي بيروح وزير، انا قلت لك وقت الحرب تركوا الناس لمصيرهم، هلا وزير الوزير التنميه الاداريه فادي مكي هلا بهالوقت بينطلق من وزارته ببيروت رايح على النبطيه وعلى حبوش وهيدي المنطقه بجوله لحتى يطلع على الأرض على الأضرار حجم الأضرار حتى يقيم حاجات الأولية على الأرض خصوصا بمصرف لبنان بالنبطية اللي تدمر كليا، سوق النبطية مش موجود بقى، سوق النبطية صدقيني أنا بس كون طالع على جديدة مرج عيون والمنطقة الحلوة بوصل محل كنت فوت يمين كنت أنبسط أقطع بسوق النبطية وشوف العجقة، لأنه بترجع بتلف الكوع على الشمال بترجع بتاخد الطريق العام، أنبسط بهالعجقة، هيدا معها سوق النبطية مش موجود، وهلأ إذا عم يطلع الوزير وعم يشوفه وبدون يعمروا يرجعوا مصرف لبنان كم سنة رح نرجع لنفس الدوامة ونفس الخبرية وخلص بقى خلص بقى، العالم وصلت على القمر نحن بعدنا حملين هالبارودة وهالمدفع بدنا نقوم إسرائيل، وكل مرة مندمر بلدنا وكل مرة منرجع نحاول
0: نكلة
1: فينا نعمره
0: عطول
1: ولا مرة نرجع مثل ما كان، أنا بدي أقول الله يكون مع رئيس الجمهورية بزيارته يلي تأكدت إلى البيت الأبيض ب 21 الشهر.
0: أوكي.
1: اليوم معلوماتنا أنه اليوم السفير الأمريكي ميشيل عيسى السفير الأمريكي بلبنان بيسلم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الدعوة بشكل رسمي لحتى يكون عم بيزور البيت الأبيض ب 21 الشهر.
0: أوكي.
1: أكيد ميراي زيارة كتير مهمة إن شاء الله يا رب بهالزيارة بتحمل كل الخير
0: يا رب يا رب
1: لهالبلد
0: إن شاء الله يا شربل إن شاء الله
1: فإن
0: يعني شاء الله. بعد كم يوم يعني بعد 12
1: هلا إيه 21 يعني تاني يوم عيد مارلياس إن شاء الله يا رب هاللقاءات دي رح بتصير كلها بتحمل الخير للبنان لأنه ميراي نحن بنشوف بهيدي المرحلة قديش أمريكا حاطة تقلة ولأول مرة يعني غير مسبوق هيدا الاهتمام الأمريكي بلبنان عن جد غير مسبوق يعني قديش قلنا نحن منتابع والأخبار والأحداث اللي عم بتصير هيدي لأول مرة بيكون في اهتمام هالقد بلبنان من قبل أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية عم تعمل المستحيل لحتى تلاقي الحل بلبنان حل دائم للحروب وللاعتداءات الإسرائيلية على بلدنا فإن شاء الله هالزيارة بتحقق كل شيء ناطرينه
0: إن شاء الله يا رب يا رب
1: إن شاء الله لأنه خلص تعبنا
0: إيه ما بقى خلص ما
1: اليوم من أخبارنا اليوم على الساعة 3 في جلسة لمجلس الوزراء لمتابعة كل المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية وبنود عديدة كمان بسراي الحكومة الجلسة رح تكون على الساعة 3
0: أوكي.
1: يعني ما بعرف يعني الأخبار مش كتير بتطمن ميراي يعني حتى إلى لبنان شفنا امبارح عم بحذروا من الطيران يعني شركة الطيران العالمية بلشت تتحذر يعني الأير فرانس بالوقت اللي كانت بخمسة تموز لازم تجي رجعت لغيت رحلاتها يعني إن شاء الله هالمستجدات الأمنية بين إيران وأمريكا ما تنعكس بقى علينا لأنه عن جد تعبنا ومرة جديدة ترجع تنتزع صيفيتنا
0: لا دخيلك ناطرين مناطرة
1: وما صدقنا انه كيف لو مش بشكل كامل بس انه فينا نقول انه الحرب وقفت الناس رجعت هلا بعد في عم بيصير في اعتداءات وتهديم وتفجير للبيوت وللأحياء بكاملها بالجنوب بس ان شاء الله يلاقون الحل
0: يا رب اوكي
1: هيدي اجمالا ميراي
0: اخبارنا
1: كل اخبارنا بدي حي انا بس بدي حي السفير اللبناني بكندا والقنصل اللبناني بكندا يلي ميراي عملوا مثل لمة كتير كبيرة مع اشخاص مهمين بالجالية اللبنانية بكندا عملوا مثل كانت نقطة الارتكاز الاساس بكبك وانطلاقا من كابك على كل كندا وجمعوا مساعدات وأدوية بوزنة 4.6 طن انطلقوا من كندا وصولا إلى لبنان لحتى يكونوا عم بيساعدوا اللبنانية بهيدي المرحلة اللبنانية بدول الاقتراب هن الركن الأساسي لأنه وهن السند اللي عن جد منتكي عليه بوقت الصعوبات تحية كتير كبيرة لألون وين ما كانوا عم يسمعونا وإن شاء الله بتوصل هالمساعدات وبتتوزع صح لكل الناس يلي بحاجة
0: إن شاء الله يا
1: مساعدة
0: إن شاء الله
1: إجمالنا هيدي جولتنا سريعة بس مثل العادة قبل ما نختم خلينا ميراي ناخد اتصال ونربح مجموعة من بيئات المونديال يلي منزلينها بطانوس تريدينج على الويب سايت عندهم هدية قيمة لأنه مجموعة من منتجاتهم يعني عم نحكي بيك رولز ومولتو كرواسان وسكاي فول انرجي درينك لنشوف مين رح يربح هيدي المجموعة وكل حدا بيتسوق من مطانوس تريدينج بقيمة $30 اسمه عم ينزل بالقرعة ب 19 تموز بنهاية المونديال رح بيصير بالسحب على جوائز كتير كتير قيمة جوائز كتير قيمة
0: ونحن كمان ما
1: موجودة
0: تنسى.
1: على الويب سايت
0: ما تنسى ذكر الناس
1: ونحن عنا رح بيصير في ربح كمان على الهواء
0: أكيد يلا فتحت سنترال ميلينا ألو وين ميلينا
1: ميلينا يا ميلينا
0: يا مجننتينا يا ميلينا. ليك شربيل هلا ابتداء من الاسبوع اللي جاي برايك فينا صار نربح المستمعين؟
1: لا بالفينال بالفينال بدنا نعمل يعني تصويت توقعات
0: بعد 10 ايام يعني
1: بال ايه لا قبل ما نبلش ناخذ توقعات على الهواء كل يوم ناخذ كذا اتصال بانتظار انه نوصل لنهايه المونديال والاشخاص يلي بيصيبوا يعني التنين اذا بدك التنين بنصير نعلن عنه
0: بنصير نخبر يعني
1: بنصير نخبر عنه. بس ميراي خليني كمان اقول للمستمعين قبل ما ناخذ الاتصال عم بتجهز لنا ميلينا بدي اقول للمستمعين انه بالنسبه بتعرفي انه رح بيصير في دوره استثنائيه للاشخاص يلي هن بدهم بالتقديم فتحددت هيدي الدوره وزاره التربيه أصدرت إذا بدك مذكرة إدارية حددت فيها أي متى رح بتكون الدورة الاستثنائية. عم نحكي للبروفي وللترمينال مثل قلنا الأشخاص اللي هن حابين يقدموا بيقدروا.
0: أوكي.
1: تحددت فإذا الامتحانات 22 تموز رح تبلش الامتحانات الشهادة الثانوية العامة اعتبارا من 22 تموز.
0: أوكي.
1: وبينما البروفي للطلبات الحرة رح بتكون ب 10 اب. فإذا امتحانات التيرمينال الدورة الاستثنائية يلي بده يقدم ابتداء من 22 تموز اما البروفي ب 10 اب.
0: أوكي.
1: ميلينا كانت ميلينا عم تلقم لنا القهوة كنا طلبنا اتصال على الهواء لحتى ناخده
0: يلا اوكي لكن خلينا نشوف على 01322000 مين معنا. الو
2: الو بونجور
0: بونجورين
2: معك سوزي.
0: سوزي
2: نعم
0: اهلا وسهلا فيك سوزي شو عائلتك؟
2: غياب
0: بالبيت
1: غياب بي مثل باسم مزبوط ميري
0: اوكي
1: سوزي
0: اهلا وسهلا فيك
2: نفسي انا على طول بسمعكم انا ورايحه اشتغل من بلوني عجبال.
0: اوه عندك مشوار
1: شو طبيعه شغلك سوزي؟
2: بلديه جبال.
0: يعطيك العافيه.
1: يعني اذا بدنا شيء من البلديه بنحكيكي
2: اهلا وسهلا فيكم نحن بدنا ناخذ منكم
0: حبيبتي الله يخليكي
1: سلمي لي على دكتور شامي
2: نفسي ميوتن.
0: اوكي ربحتي معنا من تانوس تريدينج مجموعه كثير حلوه ألف صحتين وألف مبروك لألي.
1: هات لنسألها هلا بتعرفي سوزي هيدا السؤال بيسألوه اللبنانية كلهم لبعضهم اللي بيفهم بالفوتبول واللي ما بيفهم. أنت بتشجع أي منتخب بالفوتبول؟
2: أنا صراحة كنت مع البرازيل.
1: نعم
0: أوكي.
2: بس هلا بفضل يكون في دولة عربية هيك تربح.
1: المغرب ليلة
2: المغرب
1: ليلة على الساعة 11
0: إن شاء الله يا رب
2: أوكي. إن شاء الله يا رب
1: ليلة على الساعة 11 تحية كبيرة لألك سوزي وألف مبروك. بس نسكر معك رح تقول ميراي رقم التليفون لتتواصلي بالواتساب بس بليز مع
0: بعتي لهم واتساب
2: اوكي
0: اهلا وسهلا الف مبروك باي باي.
2: باي باي
0: اكيد كل المستمعين اللي بيربحوا معنا مع تانوس تريدينج بدهم يبعتوا واتساب على 03-929-9283
1: ميراي خلينا بس نذكر المستمعين فإذا الليلة الساعة 11 أول مباراة بدور ربع النهائي من المونديال بين فرنسا منتخب فرنسا ومنتخب المغرب. إذا مش عارفين وين بدكم تحضروا المونديال احجزوا بالمولاندور بزوق مصبح. فيكم تحضروا المونديال بالمولاندور بزوق مصبح على شاشات كبيرة وأجواء كتير حلوة وعملين عروض كتير مهمة على المنيو خلال المونديال عروض يعني رح تتفاجئوا بالأسعار.
0: مزبوط شيء مش معقولة. أوكي تانك يو شربل ملتا أنا فيك حوالي الساعة 9 ونحن وياكم من كفي من قلب بيروت.

25 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز.

0: المونديال لنا ما حدا يناقش.
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما الفوشينتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
1: السامبا قال هو دبكة قال شو بيعرف.
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
1: طيب خبرونا شو بصير. ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
1: لك ايه؟ لك يا اسطى يا بطل.

شو حلوة هالغنية. ولك أنتو زي العسل، مش بس العسل، شو أشي طيب حلو زي الكنافة، زي الحلاوة، زي الكافيدو برازيل، مظبوط. والقهوة صارت حدنا وقدامنا، ويا ويلي شو مبسوطين فيها. هلا إذا ما لقيتوها حواليكم الكافيدو برازيل، ما عليكم إلا تبعتوا واتساب على 76 777 361. ساعتها بيقولوا لكم وين فيكم تلاقوا كافيدو برازيل.

أنا بيعجبوني هول الناس اللي ضعاف كتير كتير، يعني بيبقى وزنها 40 كيلو، بتقلها بتاكلي بتقلك ايه باكل. شو بتاكلي مثلا عشية؟ شو بدي بالظهر؟ الظهر فيكن تاكلوا قد ما بدكن، أكيد مش مقلي ومعجنات وباستا ومدري شو. بتقلك عشية مثلا بحط زبدة بالقبعة الخبز الكبيرة، بحط

زبدة وفوق دبس وشوية حلاوة عليهم. حلاوة فستق كمان مش حيالله حلاوة. طيب هول شو؟ طيب هول ما بيصير يعني انه هول مش ناس، هول مش بشر. طيب كيف وزن 40 كيلو بتاكل هاي الساندويش عشية يعني؟ لحما نحن اذا شمينا الدبس شمينا الحلاوة. انا ببقى مرقة بالسوبر ماركت بتطلع بهول كازيات الكبار اللي بيبقوا حاطين فيهم الحلاوة، بتشهي بتشهي شي عشوكولا شي عفستو شي. يا ماما يا حبيبي ما تحطوني هيك تما نشوفهم. بقول لي مدام كيف بدك تشتريهم إذا ما شفتيهم؟ إنه مرق الطريق أنا ببقى مرقة بس يعني ولا شي ولك ولا ما بشمهم حتى.

قال بيقولوا لك الميتابوليزم تبعهم غير شيء، والشو غير شيء، ما بيصير في شيء اعمى من هيك. بدنا نعرف شو هو الاعمى من هيك. المرة وحدة على السوشيال ميديا عم بتخبر، قال ضعيف كتير يعني لدرجة أنوركسيك يمكن، مهم قال بدي ريجيم تنصح. قلت لها سكتي ولك سكتي.

0: ماليسا ماليسا غشي مش مظبوط. طيب ما معي حق ولك يا ماليسا تعرفوا كل شيء حواليكم ما تدوروا وتتعبوا وتتلفنوا وتتصلوا وما بعرف شو رح دلكن على أبليكيشن لازم تنزلوها على سليليراتكن
1: حواسي قبلك خمسة
0: سيرفي فايند بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد يعني كل شخص عنده مصلحة محل أو خدمة وبده الناس تعرف فيه ويوصل لأكبر عدد من الزبائن لازم يتسجل بسيرفي فايند يعني مش كل ما واحد بده شغلة بيقعد بيبرم وبيفتش وكل اللي عليك تعمله تفتح الأب وتكتب الشغلة اللي بدك إياها وبتلاقيها وين موجودة من الأقرب عليك للأبعد
1: بعشق عينيك
0: في فرصة رائعة هلأ للطلاب حتى تطلعوا مصروفكم وزيادة فيكم تكونوا بروكر لسيرفي فايند وتبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة مهنة أو مؤسسة لما يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك هلأ إذا بدكم النسبة تكون أعلى عليكم تتواصلوا مع الإدارة رح أعطيكم رقمهم لسيرفي فايند في عندهم 2 كود 70 و 71 رقم 10 77 06 سيرفي فايند بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد 70 أو 71 10 77 0

0: المستمعين علقانين بعجقة السير، لأنه عم بيقولوا للمستمعين أنه في عجقة على الأوتوستراد. طبيعي، لأنه اليوم الخميس، ما بعرف ليش الخميس بتكون عجقة. هلأ امبارح أنا علقت لي شي ساعتين بالعجقة. تعرفوا صرت فكر أنه السيارة ما لازم يكون فيها بس اي سي وراديو، انه صرت افكر شو بدي اعمل بهالعجقة، بدي اسمع راديو او انه بدي اقعد افكر واسرح لا لازم الشركات تصير تفكر بطريقة عملية اكتر، خصوصي للبنان. يعني السيارات اللي بدها تجي على لبنان اول شيء لازم يكون فيها براد صغير، هاي شيء طبيعي، تفتح البراد يطلع لك هاي شيء درينك مثلا، شيء ساندويش حطتها، شيء عصير، يعني عرفتوا براد صغير كتير مهضوم. كمان مايكروويف، لأنه إذا طلع عبالنا نسخن شيء بيكون فيه مايكروويف. وشو كمان لازم يكون بالسيارة؟ غسالة صغيرة، هول كلهم أنا جيبهم من قلبه هوم. هلا بسألهم لقلبه هوم إذا عندهم غسالات صغار بورتاتيف للسيارة. أكيد، لأنه قديمنا قد بالسيارة بالشوب بنهرة، بدنا نغسل تيابنا قبل ما نوصل.
1: كلنا أنت تخير عن قلبي ما تسأليني،
0: إذا بدنا نكفي فينا نكفي كتير. إنه شو آيس كريم بالتلاجة؟ أو بدكن كمان فريزر؟ لا بلاها الفريزر. بدنا تخت كمان، يحطوا لنا تخت، لأنه أوقات الطريق من جوني لبيروت بدها إقامة ليلتين مع ثلاث وجبات. كمان شاشة كبيرة نخلص شي سريع عم نحضرها. إنه
1: لو عن قلبي ما تخبي.
0: برافو عليكم. حمام صغير جوات السيارة، هيدا ما عاد رفاهية، لا هيدي صارت حاجة أساسية.
1: شخص واحد مش وحدة مغرومة بواحد، مش خمسة بعيون الحاسد.
0: صارت كارفان هيدي، مزبوط، صارت شقة، صارت استوديو متحرك.
1: تارك لك عني
0: تعب، بس بلكون يعني عرفتوا يطل البلكون.

حتى الخزانة. طيب كيف بدنا نحط ثيابنا بالخزانة؟ لا لا يعني هلا عم نضحك نحن انه عم نعملها بتضحك، بس هي ما بتضحك ابدا. خصوصي بيقولوا لك بعد ما وصلوا السواح والمغتربين، ان شاء الله يا رب يجوا على لبنان وتروق هالحاله. يا عمي عدد السيارات صاروا اكثر من البشر.

يا جماعة إذا ضلت العجقة هيك ما بقى بدنا نشتري سيارات، صرنا بدنا نشتري شقة على الطريق. ولك يا عمي شو بكون شو بكون جوسلين، شو بكي زلعيمك عم يجعوكي؟ يلا وصفات

رايحين على جوني ما تنسوا عجلوا عجلوا انزلوا عساحة جوني بتلاقوا محل بيضوي بيغني بيرقص اسمه جولوري وهيبة. ذهب تلياني بعقد وذهب محلي لكل مناسباتكن شو بدكن موجود حتى المحابس بأسعار كتير مناسبة لكل الميزانيات. بدي أعطيكن رقمن مجوهرة وهيبة 03-87-02-88. هلأ الأوفر بي وهيبة جولوري رائع، صليب مع سنسلي ب $15، بلاك والليدي ب $30، حلق والليدي ب $25. يلا لحقولي حالكن. كمان عندهم بيشتروا منكن الذهب المستعمل. وهيبة جولوري موجودين بساحة جوني، بيفتحوا كل يوم من التنين للسبت من 9 الصبح ل 7 المساء. 03-87-02-88

0: خلينا نشوف سمر من الدنمارك شو عندها. أقولكم عندهم عجقة ولا عندهم سيارات مثل اللي حكينا عنهم؟
1: صوت لي صباحك ست ميرين. شاء الله أيامك كلها تهنى وسرور. عرف معك حق. أنا بضل مثلاً بضل 16 ساعة بلا أكل وباكل بس وقعة واحدة أو وقعتين بشي قليل بجربالي، وما هيك بضل بنصح على الهوى بنصح. تمام؟ يعني الحمد لله تخطينا مرحلة الوزن الزائد، صرنا بمرحلة الديناصورات المستحاسة. يلا اليوم رايح أشوف الدكتور مشان حدد لي عملية قص المعدة.
0: إيه؟
1: خلصت حلول الأرض.
0: شو عم تحكي؟ بدك تقص المعدة؟ يا عليك يا سمر. سلامة قلبك. بعرف إنه قلب يقولوا لك نظام غذائي وما لازم تاكل هيك وإنت عايش بلبنان. خبرتكم هيديك المرة عن المغتربين وعن الشباب والصبايا اللي بيجوا، إنه بيقولوا لنا مثل بنتي يعني إنه مام بليز شو كنافة ومنقوشة ومدري شو. بروح على هولندا على أمستردام نصحاني 3-4 كيلو. يعمل أكل طيب بينصح ليه؟ شو هالسر؟

0: بتعرفوا انه سول بيرفيوم هلا عاملين 15% حسم على كل بارفان بتختاروها؟ عرفتوا هيدا العرض كتير مهم بسول بيرفيوم بالكاسليك.
1: ناس فوادي وناس فوادي
0: عندهم للرجالة بارفان رجالة اسمهم الوليد الجاد الندى، وكمان للنساء عندهم حب وغرام
1: يكون في صفك
0: كتير حلوين رح تنغرموا فيهم. وكمان البرندات العالمية بسبوهم بنسبة 95% لأنهم عم بيجيبوا الإسانس من فرنسا. وأكيد تتذكروا الأرماف من دبي، هلأ صار في برند تاني اسمه أفنان كمان من دبي. هول النوعين كمان عليهم ديسكاونت 15%. بسول بيرفيوم بالكاسليك عندهم ديليفري لكل المناطق وفري ديليفري لمستمعي أغاني أغاني. اطلبوا هلا من سول بيرفيوم كتير حلوين. رقم التليفون 70-360-124. سول بيرفيوم بالكاسليك 70-360-124.
2: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: يحيي أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
0: والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر تيكت دوت كو. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
3: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمي.
4: ولا منحف ولا منحف.
2: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

بحكي ولا بليها؟ أنا برايحة على الطريق راجعة على البيت وببقى عم بسمع الراديوات، بس تكون عم تحكي المذيعة بقول لك اسكتي شوي خليها تسمع الغنية. مش مثل أغاني ميلينا، لا لا لا لا أبداً.

والمسمع وشوفي أغاني حلوة وخصوصي طبعا ماجدة الرومي هالفنانة الرائعة اللي اشتقنا لها كثير. الله يطول بعمرها، بتجنن بتجنن.

بينا الى تارجت فود مع اجواء المونديال، لانه اجواء المونديال بتكون حماسيه وما بتكمل الا بسناك طيب وخفيف بيرفقكم طول الماتش. واليوم نجم المباراه من هيلث اب ودايتوس شوكو كوتد بسكوي. شو هالبسكتس الطيب بيجنن يا جماعة، مين ما بحب الشوكولا ومين ما بحب المونديال. يعني فيكن تتسلوا في وقت المباراة تستمتعوا بطعمة الشوكولا. يلا اللي بده يربح معنا يتصل فينا على 01322000.

0: كمان نحن عم نحكي عن طعمة الشوكولا، أكيد إذا بتاكلوا دايتوس بتضلوا محافظين على أكلكم الصحي بنفس الوقت. ألو
1: بونجور.
0: بونجورين يا هلا، مين معنا؟
1: معك
0: أنا منيحة وأنت؟
1: الحمد لله.
0: يا ويلي، لا هيدا ما لي أيزمر إلا أنت وعم تحكينا.
1: عجبك
0: نالي، شو العائلة؟
1: عائل.
0: أهلا وسهلا فيك يا نالي
1: حبيب قلبي.
0: وين أنت؟ بأي منطقة؟
1: عرماني.
0: وين رايحة؟
1: رايحة على الأشرفية.
0: جاي لعنا؟ أهلا وسهلا
1: حبيبة قلبي.
0: يلا دايتوس طيب وبيجنن، تحضري شي مونديال ولا صعبة؟
1: أنا أرجنتين.
0: على رأس السطح
1: أكيد.
0: يلا أوكي، لكن إذا أنت نالي مع الأرجنتين أنا كمان
1: حبيبتي. خايفة كله عم بزمر اليوم،
0: شفتي كله على الأرجنتين هيدا.
1: ايه ما فريمه معلق بالزمور.
0: برافو علي. جديدة هاي. يلا يا نالي ربحتي معنا، ألف مبروك.
1: مرتي عمري.
0: أهلا وسهلا، شكرا لك، يا أهلا فيك،
1: نهارك حلو.
0: وأنت كمان
1: مرتي.
0: باي. يا عجبتني من نالي على زموره معلق بالفران. ربحت معنا من تارجت فود مجموعة بتجنن، هي وعم تحضر الأرجنتين بدها تاكل دايتوس. أكيد تستلم جايزتها بدها تتصل بالصفر 1-901-702 أو 703.

0: نظافه نعومه وانتعاش كلهم بمنتج واحد مع فريش اند سموث ووتر وايبس. بدي من المستمعين اللي بيحبوا يربحوا معنا اتصلوا فينا على 01-322-1000. أكيد الفريش اند سموث الووتر وايبس هن مناديل بمكونات بسيطة وفعالة تحتوي على 99% مي نائية. بتنظف بعمق بلطف وبتحافظ على راحة البشرة، مثالية للبيت للسيارة وللشنطة. معنا اتصال. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: أهلا وسهلا، مين معنا؟
1: معك إلي نعمة.
0: إلي؟
1: نعمة.
0: كيفك إلي؟
1: الحمد لله كتبك الله.
0: أهلا وسهلا فيك. أنت مع مين بالمونديال؟
1: احنا طلعنا برا برازيل.
0: ايه طلعتوا برا. طيب هلا مع مين؟
1: هلا مش مع حدا، مع فرنسا.
0: فرنسا. اوكي. ايه مشان مسيو لو بريزيدون ماكرون يعني. ليك الي لانه بس طلعت البرازيل اكيد استعملت فريش اند سموث ووتر واي. نشفت العرق تبعك لانه اكيد عرقنا. شايف شايف. يلا معلش. هلا اذا طلعت فرنسا برا ما تعطى لهم لانه معك فريش اند سموث. اوكي الي ربحت معنا، الف مبروك. باي باي
1: باي.
0: يلا الي صار عندك حمايه فريش اند سموث. بدك تتصل تتربح على 01-901-702 أو 703. صرت بقول الأرقام هيك دغري بيجوا، ما بفكر فيهم، غريب. إلا مثلا أرقام بتتصلوا فيها كل يوم بس لأنه صار على السلولار يعني ما بقى تحفظوا الأرقام. كنا من قبل ورقة وقلم ونقيد وما بعرف شو.
2: يا عمري يا

بيروت للعالم، الدنيا ما بتوقف يا جماعة، كل ساعة في قصة جديدة. مش معقول هالعالم كيف ماشي، ناس عم تتحدى، ناس عم تربح، هيدا خاصه شوي بالمونديال، ناس عم تحلم. والله يعني مش معقول نحنا قديه هالبلد صغير وبتصور انه قصصنا امتلية الدنيا.

0: بدي تشوفوا عرض الأزياء للمصمم العالمي جورج حبيقة. بيصطلوا. لا لا لا لا مش معقول. هلأ حطتهم وعم شوفهم قدامي. شي بياخد العقل. ما معقول الألوان الحلوة الروعة. بعدين بتعرفوا انتبهت لعارضة كانت ماشية بعرض جورج حبيقة هيك يعني منا حرام مركزة ما بعرف شو صاير لها. مهم الألوان بين البيج والأسود والزيت الغامق والجري الحلو ما معقول.
1: يا قصص عم تكتب أسامينا.
0: تحية لإله أكيد هالمصمم العالمي اللي خلى تصاميمه أكيد على أجسام كل النساء والمشاهير بالعالم. جورج حبيقة قصة كبيرة. تحية لإلك وتحية لهالتصاميم الرائعة.

0: جودة، تكنولوجيا وأهم الماركات العالمية. برادات، تلفزيونات، غسالات، ايسيات، افران، اسبيراتور، يعني شو بتعوزوا لبيوتكن موجود بقلبو هون بالزلقة. ما تسألوا عن الأسعار، حرق أسعار على الآخر. بدكن بس تروحوا عند قلبو هوم، خدوا اتفاقية معكن. تأملوا عندن اير كولر ب $85، اي سي ام دي في 9000 بي تي يو $420 راكب خالص. طب اوفن وهود اكسبر 60 سنتيمتر ب $775. ايام طويلة كنا فين وبعيدة. اكيد قلبو هوم هن الوكلاء لهي الماركة، البراند التلياني الكتير مهمة اسمها اكسبر، جودة عالية وتكنولوجيا حديثة. قلبو هوم موجودين بالزلقة حد فارماسي سانتا ماريا. كمان مستمعينا فيكن تفوتوا على انستا، على فيسبوك، حطوا قلبو هوم وشوفوا كل شي موجود عندن بالمحل. العروض الكبيرة لكل مستمعي أغاني أغاني. قلبو هوم الزلقة فيكن تتواصلوا معهم على 70-55-36-11. يلا عجلوا لأنه الأفرة أكيد إلى وقت محدد. اتصلوا فيهم قلبو هوم بالزلقة 70-55-36-11.
1: إلى الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية عالساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
3: صيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
4: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
3: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. زي بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: صارت ستي. خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
6: صباح لإلكم.
7: صارت ستي اللي بيجمع العيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
5: انت قلت عيلة.
8: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
9: أنا أول مرة بشارك.
5: الوعي بكير بدأ أربابة وانتو أبطال.
10: طول ما قلنا احنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
11: شفتوا مسرق بيته.
3: صارت ستي مع شرب السعادة التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: جابر صار معنا مباشرة على الهواء، أكيد عنده أخبار كثيرة، خلينا نسمع سوا. هاي شربل.
1: صباح نور ميراي لك، لكل المستمعين يلي عم يسمعونا وين ما كان، مش بس بلبنان.
0: أي والله،
1: أغاني صوته بيوصل لأبعد أبعد المطارح بالعالم.
0: طبعا، شو الأخبار؟ طبعا
1: والله الأخبار منيحة منيحة
0: والله،
1: يعني إن شاء الله ما نجر حالنا لشيء له علاقة بإيران وأمريكا. هلا بنحكي أكثر عن هالمواضيع.
0: أوكي.
1: بس ميري شو عاملة؟ مش هيدا الويكند، الويكند اللي جاي
0: شو عاملة؟ ما بعرف.
1: أنت بتخططس والله عليك.
0: أكيد شفت الدفتر انت مشان هيك، لأن شايف الدفتر قدامي.
1: بدي تلغي لي كل مشاريعك، هذا الويكند فرصة، اعملي اللي بدك اياه.
0: اوكي.
1: بس الأسبوع اللي جاي من الخميس للأحد، نقي الليل اليوم اللي بدك اياه.
0: اوكي.
1: بدنا نطلع أنا وياك يوملينا على الزعرور.
0: واو.
1: على الزعرور عاملين نشاط كتير حلو كل يوم من الأربعة بعد الظهر لليل، والأحد نهار طويل من 16 ل 19 تموز.
0: حلو. فينا اخد بطرس معي؟
1: ما هو فيك كل يوم في عروض للولاد، في نشاطات للعيلة كلها حول هالبحيرة الحلوة كتير.
0: القعدة بتجنن، مش معقول شو حلوة.
1: خلينا اذا بدك ناخد كل التفاصيل وندعي كل الناس اللي عم يسمعونا، ركزولنا سماعكم او الراديو بسياراتكم ببيوتكم وين ما عم تسمعونا، لانه رح نحكي بشكل مفصل عن هالنشاط المهم، زعرور فايبس يلي رح بيصير بالزعرور. فإذا من الخميس 16 للأحد 19 تموز بالزعرور، معنا من شركة إي بوزيتيف سيز بسام الترك يلي عم ينظم هيدا الإيفنت كتير كبير بالتعاون مع زعرور كلوب، لحتى يعطينا كل التفاصيل. شو بدك تسألي؟ شو في ألعاب لبطرس؟ شو في عروض؟ كلهم
0: خدونا معكم. ليك المستمعين عم بيقولوا لنا خدونا معكم.
1: ايه بكره بنقول أي نهار طالعين ويحضروا حالهم، هن فيهم يطلعوا بأربع أيام. أستاذ بسام صباح النور.
0: بونجور.
2: صباح الخير.
0: كيفك؟
2: صباح الخير للاثنين.
0: ايه حبيبي.
2: شو هالفايب الحلوة على بكره؟
1: هلا بتعرف أستاذ بسام نحن معودين نحكي معك باسكت بول وسبور وبطولة مدارس، وأنت كنت رائد بهذا الشيء، اليوم بدنا نحكي
0: غير شيء
1: عن جد، غير شيء.
0: ايه وشيء حلو كمان.
2: شيء غير شكل.
0: ايه اكيد.
1: شو بده يصير بالزعرور؟ فاذا من 16 ل 19 تموز، يعني مش هيدا الويكند،
2: مش الويكند
1: اللي بعده،
2: الجمعه اللي بعدها، لما ما في متوشه مونديال.
0: حلو.
2: خميس جمعه سبت ما في مونديال، الاحد في النهائي، مش هيك مبلشين نهارنا من 12 الظهر على البحيره كل يوم.
0: أوكي.
2: من الاربع بعد الظهر، من الخميس للسبت، من الاربع بعد الظهر لا مأخر بالليل. في كنت عم تحكي ميغاي عن القعدة حد على البحيرة.
0: أوكي.
2: حليناها بعد أكتر، رح تكون كلها فيها كافيات و كولد بايتس ونبيد ودرينكس، وتقعدوا قاعدين حول البحيرة، تأس لا رطوبة ولا شوب،
0: يي بجنن التأس،
2: لا حدا بيدبي.
0: ايه
2: تأس بياخد العقل. انا لما عم بطلع لحضر مع بالي انزل على بيروت.
0: اكيد تأس حلو كتير بالزعرور. طيب في ياخد بطرس ابن بنتي،
1: يعني عمره شي سنتين
0: ونص.
2: في اول شي لكل الاعمار.
0: أوكي.
2: في فوق 70-80 عارض، في عنا بيعرضوا من كل شي، ديزاينرز لبنانية يلي بتكون، وفي اكل عاملين فود كورت للي بده ياكل ويقعد ويتعشى، وفي اكل على الواقف هو عم بيتمشى بياكل وبيلقمش.
1: في بيهضم
2: وبيهضم. في اريا كبيره للاولاد كلها انفليتبلز وفيرتشوال رياليتي واركيد جيمز، يعني عاملين الاولاد بيقعدوا بمال بيطمنوا بالهم الاهل، والاهل بيروحوا بيقعدوا بينطرون بكافيه بقعده بيتمشوا.
1: رح بيكون في كيد شو وعروض مثلا خارج هالولاد اللي طالعين؟
2: كل يوم الساعة 6:30 في عنا كيد شو، 6:30، ومن الكيد شو المفضلين للولاد للأهالي، يعني عندك إذا فينا نسميهم من
1: يلا تفضل
2: ميني ستوديو كازادو وبلايو، كل يوم ساعة 6:30. وكل يوم للكبار الساعة 9 في عنا فرقة موسيقية، الخميس عنا بلوز وراك مع جاد أبي حيدر، الجمعة عنا أليكو عم بدق منوعات لبنانية
0: وأجنبية.
2: ونهار السبت جاي فياض يلي عادة يلي بيعرفوها بتولع الدنيا.
0: ايه.
2: جدا. والأحد لأنه في المونديال الساعة 10 بالليل، مبلشين نهارنا من 12 الظهر يعني على القعدات مع الباراسونات حول البحيرة وكل هالشي، وفاتحين المعرض من 12 الظهر. عندنا دي جيز كل نهار، والساعة 6:30 في مسرحية للولاد، يعني في بس هيدا المقطع للولاد، والباقي كله موسيقى، والموسيقى حسب الوقت بيكون الموسيقى الجو تبعها حسب ساعة النهار. على الغداء في موسيقى معينة، بعد الظهر موسيقى معينة، عشية موسيقى تانية، جايبين دي جيز كلهم.
0: حلو.
1: يعني هو المطرح حساس، بس هو المطرح حالم. كيف اذا هالنشاطات اللي بدها تصير حول البحيره؟
2: ليك صراحه عم بطلع لفوق كل يوم من الساعه 5
0: نيالك
2: بتبلش الشمس تخف، 5:30 6 صرت بالفي، وبعد ما عتمت لانه في عندك جبل صغير حول البحيره بتصير الشمس تحته، بتصير بالفي. القعدة بتاخد العقل، وعاملينها دخولية رمزية، عاملينها ب500,000 ليرة يعني بحق باركينج، والولاد تحت 8 سنين ببلاش.
1: حتى بيحضروا العروض ببلاش؟
2: العروض ببلاش واللايف باند ببلاش. يعني عاملين ليك اخدين بعين الاعتبار انه البلد كلنا عايشين نفس البلد ومنعرف حالة العالم كلها
1: 100%.
2: نحن لبنانية ما منيقس ومنضلنا منسابر، بدنا نعاكس القدر وكل شيء، ونضلنا نحافظ على حياتنا وشوي على عقلاتنا. يعني إذا ما منعمل هيك منرنا كلنا
0: بصراحة.
1: بلشنا نرن نحن
0: بس هيدا ما عاد يعني صار فيستيفال عالمي.
2: أربعة أيام.
1: حلو حلو انه عاملينه من الخميس، يعني مش بس سبت واحد، لحتى الناس تقدر تكون عم تنقل الوقت يلي بتقدر.
2: برافو عليك. مزبوط. واخذنا بعين الاعتبار انه في النهائي تبع كاس العالم نهار الاحد، سو فتحنا من ابكر لحتى الناس تعمل نهار الاحد ظهرتها مع العيله.
1: صحيح.
2: من الظهر
1: وبيتغدوا بالزعرور.
2: ما هي ما اللي عملناها لانه بيتغدوا، وحتى رح نحط عندنا اريا للاكل مع باراسولات ليقعدوا بالفي.
1: قديش في ناس عندهم ولاد صغار بيحتاروا شو بده يعملوا نشاط نهار الاحد او السبت، يعني نحن عم ندلهم هلا على الزعرور اجمل نشاط رح بيصير،
2: يلي عندهم كلب بيقدروا يطلعوه ويمشوه كمان. يعني
1: هيدي خبريه حلوه
2: للحيوانات. في في في قصص بتاخذ العقل
1: يلا كلنا سوا.
2: عايش الناس اكسبيرينس اكثر من انه ظهرنا نهار، عم نعطيهم سوفينير.
1: ايه
2: بدنا
1: يطلعوا
2: ويرجعوا معهم سوفينير
1: براسهم. حدا عم يسأل من اهدن عم بيقول لكم ليش اخترتوا الزعرور؟ لانه محل حلو. بتعرف في انا جاوب عنك ترجع الزعرور. انا بحس استاذ بسام انه منطقه وسطيه، يعني اهل البقاع كثير قريب الزعرور على كل اهل الزحله والبقاع، واللي بيطلع من بيروت بالنص، واللي من كسروان كمان قريب الزعرور.
0: صحيح.
2: والاهدن ان شاء الله قريبا بيكون عندنا شيء باهدن، ما بدنا نتخزله
0: كمان
1: عم يسالوك في شيء انستغرام او شيء يقدروا يتابعوا غير
2: على الزعرور كلوب؟ على
1: زعرور
2: كلوب او اي بوزيتيف بيقدروا يتابعوا كل شيء. هذا الايفنت زعرور كلوب ونحن عم نعمله سوا ان شاء الله. ما بيكون فات حالة عده احداث بدنا نعملها متنوعه بالمستقبل
1: ان شاء الله، ونحن كل شيء بفرح الناس وكل شيء هالقد بغير مزاج الناس.
2: اكيد قولوا لنا لحتى
0: اكيد نهتمتكم. على كل إن انا زعلانه لانه قال لي شرب الخميس، انا بدي اطلع نام فوق 4 ايام.
1: انت قرر يا راي، قرر يا راي، والجمعه خذيها فرصه من الاذاعه.
2: انت قولي له دش وهو بيقول لك
1: يلا. استاذ بسام الترك من شركه اي بوزيتيف، تحيه كبيره لك، واكيد نحن رح نواكب هالايفنت الكثير حلو، هالفستيفال الكثير حلو بكل ايامه. يعطيك العافيه.
2: بشكركم على هالفايب.
0: ميرسي لك. ثانك يو.
2: ميرسي. وبنسلم على كل المستمعين وان شاء الله بنشوفهم فوق بيقضوا وقت.
1: بتشوفهم كتار كتار كتار عندك.
0: بدنا نضل نذكرهم، نحن بنذكرهم.
1: استاذ بسام الترك.
0: شكرا.
1: بتعرفي ميراي يعني مثل ما قلت هذيك اليوم، يعني تحيه لبيت المر اصحاب الزعرور كلوب يلي بنفس الليله بساحل المتن، بنفس الليله بزعرور كلوب بعالي المتن. يعني من الساحل للجبل لأنه ب 16 الشهر كمان ما بدنا ننسى افتتاح أعياد بيروت، أعياد بيروت بوجهة أنطلياس النقاش البحرية مع عبير نعم الصوت
0: الرائع. يعني الفرح وين ما كان مش بس على الساحل.
1: هيدا هدفهم ينشروا الفرح والفن والثقافة يلي تحدوا كل الظروف. بتعرف شو يعني ترجع تاخدي ساحة جديدة، مطرح جديد، تعودوا على واجهة بيروت. إن شاء الله بيرجعوا إلى واجهة بيروت البحرية، يرجع يعملوا المدرج، المسرح، الإضاءة، التحضيرات. امبارح كنا أنا وميلينا مرئين، قلت لها هون رح بتصير أعياد بيروت وشفنا الشغل.
0: مش مهم المطرح، مهم أنه في تصميم يعني للفرح.
1: كنا اليوم هيك عم نعلق كتير عن المعاشات والرواتب وال... في اسألك قد ايه بتقبض انت؟ شي مرة بتقولي على الهواء؟
0: ما بعرف قد ايه بقبض،
1: يمكن ما بتلحت على الديون.
0: بصرفهم اوين ما بعرف.
1: بتعرف انه بتعرف قد ايه الحد الادنى بلبنان تقريبا؟
0: شي
1: تقريبا
0: شي 400 300
1: اصغر. لا أقل. لا قلت 340 ضيعتيني.
0: 350
1: لا
0: 450
1: 500 يعني يمكن اذا بتحوليهم من لبنان للدولار بيطلعوا لهم شيء 312 دولار.
0: ويلي
1: 312 دولار شو بيعملوا لك انت ميراي مثلا؟ 300 دولار. بتعرف انه في ناس بلبنان بتقبض حد الادنى للاسف، في ناس بتقبض. بتعرف انه في رواتب ميراي بلبنان خياليه بوقت يلي حد الادنى 312 دولار؟ شوف هالتناقض، بلد التناقضات لبنان.
0: اي والله
1: في رواتب خيالية خيالية. المستمعين لحتى رح يجعون قلبهم كتير، يلي واقف يقعد هلا ركزوا شوي معنا، حضروا شيء إذا دختوا إذا صار شيء معكم، لأنه رح تسمعوا بأرقام خيالية. وهيدي بلبنان في رواتب هالقد بلبنان. بدك تعرف قد ايه رواتب المسؤولين بالدولة اللبنانية؟ هلا أكيد كل واحد بيكون معاشه قد ما بينتج، عرفتي؟ هن قد ما عم ينجوا كتير عم يجيبون للكهرباء والمي والانترنت، عنا أهم انترنت بالعالم والاتصالات أهم شبكة اتصالات. بس أنا مش اللي قتلني إلا رئيس تبعول الشبكة الحديد، سكك الحديد.
0: سكك الحديد هوني قدي معاشه؟
1: لا ما بدنا نفوت بمعاشه. طيب. شو بدنا في حرام، لأنه عملوا له شوية حصومات خصم لأنه واقف الترين هلأ. ليكي ميري بشكل سريع حبيت اخذ الكاتب والباحث محمد شمس الدين يلي عمل هو يلي معه بالارقام المسؤولين بالدوله اللبنانيه، مش عم نحكي الرؤساء والوزراء، هودي صرنا حافظين على الغيب. رح تشوفي قد ايه في موظفين بيقبضوا. بس بليز ميري خدي شفه كافيدو برازيل، لانه رح مثل ما قال الاستاذ بسام ترك من شوي رح نصير كلنا رنينا. استعمل هالتعبير
0: لانه ياخذ حبيت لك
1: زقانيل. استاذ محمد شمس الدين صباح النور.
0: صباح الخير.
2: صباح الخير. صباح الخير. لا يا كنت ميري
0: اشتقنا لك. يعطيك العافيه.
1: اذا باوطى الرواتب يلي رح تحكي عنهم بالدوله اللبنانيه، اوطى راتب يلي انت محضرهم كمسؤولين بالدوله اللبنانيه قد ايه قيمته؟
2: خليني بالبدايه اقول مثل ما ذكرت في عنا شيء اسمه الحد الأدنى اللي هو 300 ما يوازي 312 دولار.
1: نعم تقريبا.
2: فبالتالي اللي هو لا شيء، لأنه اليوم إحنا متوسط حاجة الأسرة اللبنانية المؤلفة من 4 أفراد الحد الأدنى برجع بقول هو 1200 دولار. فتصور أنت إذا في حدا بيعيشه 300 دولار أو 400
1: يعني عم يقبض الربع.
2: تماما. فهون المشكلة. إجت الدولة عملت مشكلة كبيرة بين الموظفين، يعني الموظفين بالدولة عملت مشكلة كبيرة، لأنه عطت بعض المسؤولين بعض الإدارات رواتب خيالية تفوق خيال رواتبهم. يعني
1: مثلا يمكن لأنه عم ينجو مثل ما قلنا.
2: لا هي نفس الشيء. أول شيء المعينين ما عندهم كفاءة تفوق الموجودين، وبالتالي إجت عملت مشكلة كبيرة. فالمدير العام بوزارة مثلا راتبه 1500 دولار كل شيء مع تعويضات، و1500 دولار
1: مدير عام بالوزارة.
2: بالوزارة بيكون 1500 دولار
1: بس ما بيجي بس بيجي أكيد على زيادة.
2: طبيعي. إجت شو عملت مثلا رئيس مجلس الماء والأعمار اللي هو عنده شهادة هندسة مثل الآخرين، راتبه الشهري 805 ملايين ليرة، يعني 9000 دولار.
1: 9000 دولار.
2: 805 ملايين ليرة. العضو بالمجلس 625 مليون ليرة، يعني
1: هيدا عضو مجلس الماء والعمار.
2: يعني 7000 دولار. الفكرة انه انشاء مجلس الماء والعمار بحد ذاته يعني ما غير شيء،
1: يعني هيدا كارثة. كارثة على الدولة اللبنانية.
2: طبيعي.
1: كم عضو قولك فيه بهالمجلس؟
2: نعم
0: كم عضو؟
2: لا في 5. هلا في منهم متفرغين وغير متفرغين.
0: بياخدونا
2: الفكرة مش هون إنه ما بيندرجوا شيء وما عم يعملوا شيء يلمس الناس. جينا هودي بمجلس العلماء في عنا رئيس هيئة الطيران المدني، رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات، ورئيس الهيئة الناظمة للكهرباء. يعني نقول إنه هاي بتجيب الكهرباء. راتب الرئيس هو 8000 دولار والعضو 7000 دولار.
1: يا لطيف.
2: وبنرجع بنقول إنه كثر.
1: بس أهم شيء الكهرباء.
2: نقول رئيس منظمة الهيئة الوطنية للكهرباء رح تجيب الكهرباء، عملنا الهيئة الناظمة

0: فهيدي كمان
1: بلا هلا حاطين شاشة للمونديال بالمعرض.
0: رئيس هيئة زراعة القمنة بالهند يعني الحشيشي اوكي $7,000 $6,980 والعضو $6,500 اللي هي بعد هيئة ما رح تعمل شيء
1: ما بلشت تشتغل
0: تماما. رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات بياخد $7,000 والعضو $4,470. رئيس هيئة الشراء العام بياخد 300 مليون ليرة يعني $3,350. رئيس أوجيرو $15,000. هوني فضيحة هيدي لوحدة
1: $15,000؟
0: ايه هذا من الاكبر بياخذهم لانه بيحسبوا له ساعات عمل. هذا بياخذ $15,000
1: والموظفين عم بتتابع قضيه موظفين الاوجيرو
0: والموظفين كمان رواتبهم بتتراوح بين $2,000 و$3,000 هم تقريبا من اكثر الموظفين بيتقاضوا بالدوله اللبنانيه لو هلا في مشكله اللي فوتون بفتره الانتخابات شو بدهم يعملوا فيهم.
1: صحيح.
0: وعم ينحكى بانشاء شركه ليمون تيليكوم ينضموا لها يعني فايتين لانه في 700 موظف فاتوا بالانتخابات لاعتبارات سياسية كل القوى السياسية.
1: طب أستاذ محمد لحتى لأنه الناس بلش يجع قلبك
0: يعني الفكرة
1: لحتى نختم. طب هودي اللي أنت عملت أنت اللي عملت الدراسة عليه أستاذ محمد
0: إنه شوف قديش السياسيين ما فوتوا موظفين بمعاشات $300 و$400 فوتوهم على أجيرو بمعاشات $2,000.
1: يا لطيف
0: هاي الفضيحة. بيبقى عندك الأعلى هني رواتب الحاكم مصرف لبنان ونواب الحاكم وأعضاء ورئيس اللجنة.
1: هو أعلى راتب بلبنان
0: بين 20 و30 دولار حسب العضو أو الرئيس أو نائب الرئيس. وبقى عندنا الشيء الأخطر طبعا اللي هو غير داخل بحسابنا هو السفراء الموجودين برا اللي كل واحد بياخد تقريبا $15,000 السفراء اللبنانية بالخارج. هلا هونيك في حسابات تانية بس أنا عم أقول هيدي الأرقام للموظفين العاملين بلبنان بدولة مفلسة بمؤسسات إنتاجيتها لا شيء.
2: فهذا اللي بيطرح شو هيدا
1: بس شو هالفروقات الكبيرة بين هالموظفين وموظفين بالمراكز
0: الثانية. هاي الرواتب عملت مشكلة بين الموظفين انه هذا مدير عام بالدولة صاروا مثلا 20 سنة بياخد $1,500 بيجي واحد بيتعين بكرة بياخد $9,000 او $10,000 او $15,000. فهذا عمل مشكلة بين الموظفين انفسهم بالدولة اللبنانية.
1: وبعدنا عم نسأل أستاذ محمد ليش وصلنا لهون يعني هيدا كمان مزرب هذا
0: عدم التخطيط.
1: مظبوط عدم التخطيط
0: حتى كل هاي الهيئات والفكرة أنا بدي أقولها كل هاي الهيئات الأنشئت من بعد الحرب لليوم لم يثبت أنها فعالة أو قامت بأي دور بل كانت وسائل لتنفيعات وتوظيفات.
1: بس في هيئات عم بيطبلوا لو يزمروا لو سعبلونا بعد 23 سنة وبعد 20 سنة
0: ما عملت شيء ما رح تعمل شيء
1: ما رح يشيلوا الزير من البير.
0: رح لك شغلي كان في عنا وزارات وزارة أشغال وزارة الكهرباء إجوا أنشأوا بمجلس الماء والعمار وسحبوا صلاحيات الوزارات عطوها لهالمجلس. ما شفنا إنشاء مجلس الماء والأعمار عمل شيء بخدمات اللبنانيين بعد الخدمات متردية هيئة مركزية لتنسي الأعمال ما عملت شيء. فبالتالي لابد من تعزيز جهاز الدولة المركزي وإلغاء كل هيدي المجالس والهيئات لأنها لا تحقق شيء.
1: إن شاء الله رح نضل أقول رغم كل شيء عم بيصير فينا إن شاء الله خير. إن شاء الله خير وجعت لنا قلبنا بس بنقول لك شكرا
2: وجعلنا قلبنا على
1: محمد
2: آخر.
1: شمس الدين
2: مرسي كلك ذوق
1: تحية كبيرة لك الباحث أستاذ محمد شمس الدين تحية كبيرة له. يعني شفت ميراي هالفروقات الشاسعة يعني بين مدير عام صار له مدري كم سنة بيخدم الدولة اللبنانية بياخد $1,500 ما يعادل بين الموظفين جايبينه جديد بيكونوا
2: 9,000 و8,000
1: ما بتعرفي لأنه كتير عم ينجوا
2: عم يتعبوا
1: هلكونا وهللوا وطبلوا الهيئة الناظمة للاتصالات والهيئة الناظمة للكهرباء وما بطلنا نسمع غير بهيئات ناظمة لحتى نشوف شو بدهم يعملوا. هن الوزراء اللي كانوا قبل ما قدروا عملوا شيء وحكومات تعاقبت ورا بعضها
2: وما حدا ما حدا
1: بملفات كثيرة.
2: خلاص
1: يلا خلاص
2: فوضى وماشي.
1: خلينا نريح حالنا روح نحط لنا شي ركوة كافيه برازيل
2: أطيب شي
1: هيدا اللي بينفع ولا اليوم إذا ميراي بس تخلص إذا ما عندك شي أنا وميلينا بس نخلص رح نكون بفلافل أبو أندريا عطوسرات جوني عم نتغدى إذا حابة
2: أكيد
1: عنا
2: من كل بد
1: وكل المستمعين رح يكون تقريبا شي ساعة واحدة هونيك ايه. اللي بحب يقطع على فرع جوني لا بدنا نقعد على الطاولة مش
2: بك تقعد
1: لا قاعدين يعني رخينا شي ساعة ساعة ونص
2: أوكي بلاقيكم
1: على الوحدة على القد رح نكون
2: أوكي

0: للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العميل يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قال لك هو دبكة انسى بيعرف
4: بلا فوتو بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

هاي هاي كيفكن؟ أمين وينك؟ ها شفتوا ما بقدر تأخرتك دقيقة يا جماعة. قال ما فيني ما أحكيكم كل يوم بحوص. هاي أمال ولك بونجور يا أمال، كيفك يا قلبي؟ ليكي مهضوم الفنجان اللي بعتي لي صورة مكتوب معبي قهوة بالفنجان، وأنا جبت كافيه دو برازيل حطيتها حدي. مكتوب على الفنجان القهوة إلى ناسا. مهضوم كتير، مهضومين هالفنجان لذيذين، كادو حلوين بس يكتبوا عليهم هيك أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا، بتحبونا ولا ما بتحبونا؟ إذا ما بتحبونا قوموا فلو. بتعرفوا هيدا الإعلان كتير أنا هيك ما بعرف بيأثر فيي جدا. بدي أخبركن عن دايموند هوم كير. أكيد يعني لتضل صحتكم بأمان ولتحصلوا على الرعاية التمريضية بقلب البيت، فيكم تتصلوا فيهم لدايموند هوم كير على هيدا الرقم 81 319 656. ما بيستغني أكيد يعني بدكن ممرض ممرضة بيهتموا فيكم بالبيت أكيد حسب حاجتكن، حتى ولو لي 24 ساعة، حتى بيروحوا لعندكن على البيت بيسحبوا دم، بيحطوا لكم الأدوية بالعرق، تغيير على الجرح على حروق، تركيب سيروم بالبيت، يعني حتى صور أشعة وتخطيط للقلب. هوتر 24 ساعة وبالإضافة لتأمين المعدات الطبية. أكيد مستمعينا يمكن عندكم مريض بقلب البيت بدكم حدا يقعد معه 24 أو بالليل، أو يعني ما إلكن إلا دايموند هوم كير، رعاية صحية احترافية. فيكم تفوتوا على الويب سايت حطوا دايموند هوم كير lb.com حبيبي، أو فيكم تتصلوا فيهم دايموند هوم كير 81 31 96 96.

تلاقي إنسان يطبطب لك يعني يقول لك طول بالك ولك ماشي الحال. عشان هيك الإنسان بحياته ما في يعيش لوحده. ما تقولوا لي إنه الإنسان بيقدر يقعد مع حاله أكثر من ساعة ساعتين ثلاث ساعات، ما بيصير. بده ناس حواليه، بده قلب يرعيه، بده ناس تحبه، بده يفش خلقه لحدا، كتير أساسية ومهمة. ما الجنة بلا ناس ما بتنداس.

عندكم أمل وتفاؤل على طول، لأنه بيقولوا إنه التفاؤل والنظرة الإيجابية للحياة مرتبطين بصحة أفضل وعمر أطول. يعني بس تكون متفائل وعندك أمل بالحياة بطول عمرك. مش لأنه الإنسان المتفائل ما بيمرض ما بيسخن، أكيد لا يعني، بس لأنه طريقة التفكير إذا بدكم بتأثر على طريقة عيشنا. يعني الأشخاص اللي عندهم أمل وتفاؤل بيهتموا بصحتهم أكتر، بيتحركوا أكتر، بيتعاملوا مع الضغط بطريقة أهدى، علاقات اجتماعية أقوى، وهيدا الشيء له تأثير كبير على الصحة مثل ما كنت عم بقلكن هلأ. تأملوا، في دراسات كتيرة تابعت أشخاص لسنوات، لقيت أنه المتفائلين كان عندهم خطر أقل للإصابة ببعض أمراض القلب، وكانوا يتحملوا يعيشوا فترة أطول مقارنة بالأشخاص الأكثر تشاؤماً. أجمل من الأرقام، يعني الفكرة هي بحد ذاتها أنه التفاؤل مش أنك تنكر المشاكل وتقول كل شيء تمام. التفاؤل أنك تعرف أنه في صعوبة، بس تآمن أنه

يمكن ما بنقدر نختار كل الظروف اللي بتصير معنا بحياتنا، بس بنقدر نختار كيف بنطلع منها. يعني في شخص بيشوف الباب المسكر بيوقف قدامه هيك انه يي طيب شو مسكر الباب. في شخص تاني بيفوت على نفس الأوضة بيدور على شباك صغير يفتح منه، عرفتوا؟ يمكن الأمل ما بيغير العمر بالسنين، بس بيغير نوعية السنين.

0: خلونا هالويك اند نطلع على مطعم النسمات الرومية لإعاد غديهن وسفرتهم بتاخد العقل، خصوصي البرامج الفنية أكيد يوم الأحد. بس ما تنسوا انه كمان بمطعم النسمات الرومية للإعاد فيكن تعملوا أعراسكن ومناسباتكن، لانه عندن كتير صالات حلوة وعندن الفانيو The Breeze بيجنن، خصوصي لمستمعي أغاني أغاني أسعار خاصة وحسومات كتير كبيرة.
1: غلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة
0: لا تحجزوا مطعم النسمات الرومية للإعاد 03-22-88-21. إذن مطعم النسمات 03-22-88-21.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية.
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
4: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
4: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: شفت بيك بوكيت قاطع راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبنان سويس.

انتوا ام تيم سافرين يا شباب يا صبايا؟ اخذتوا اذن قبل؟ انتوا قلتوا اخذتوا اذن ممنوع؟ قد ايه رايحين جمعه؟ والله بكل عين وقحه بتقولي لي جمعه. والله حلو، بكل عين وقحه يعني. انا طالع نفسي كمان اسافر، نفسي اروح. والله يعني حلمي هاليومين هيك، لانه انا كل يوم عندي حلم. هلا هاليومين حلمي انه سفر لي شي مطرح. وين بدي اروح اقولكم؟ ما راح اروح عند بنتي، لانه بنتي جايه شهر الجاي. بترجعوا بالثمانيه، نضال توصل بسبعه، لأنه بدي أخذ فرصة أنا بس تجي نضال.

0: هيدي قصص الطيران والقصص يعني اللي عم بتصير، ما بعرف والله ما بعرف، مع انه ما بحب احكي يا عمي، ما بحب احكي بالحالة وبال، ما بعرف انه شو عم بيصير بين امريكا وايران، تطورات يعني تطورات، انه كل الناس مش عارفة شو المسار، شو بده يصير، مسار دبلوماسي او عسكري جديد، فكل شيء بيأثر علينا حتى على الطيران يعني، هيدي الشغلة اكيد بتأثر. بس بتعرف انا بنتي حجزت ميدل ايست، الله يخلي لنا الميدل ايست، الله يخلي لنا طيران الشرق الاوسط.
1: لب احلامك لب اوهامك رح ترجع يوم تلاقيني.
0: بتعرفوا لان الميدل ايست فتحوا خط ديريكت على امستردام، ما كان موجود
1: ولا منك نظرة.
0: يا يا على الاحلام يا ميلينا،
1: احلامك
0: انا حلمت لكم حلم امبارح، بده حلم الله
1: ترجع ومتلاقيني.
0: يا ويلي ما بعرف شو صار، وعيت على، ما رح اقول على الهواء لانه ما بدي خوف الناس، سكري للميكرو ميلينا تحكي مع شربل.

لا والله ما انه حلم، هو حقيقة بريفون. طبعا دغري على بولفار ريفون، هيدا ريستو كافي بيجنن. حلته جديدة، أجواء صيفية بتشبه لبنان. أكيد عندهم أكل لبناني كتير طيب، ميزة واللي بدكن إياه، وعندهم انترناشنال فود كمان كتير طيب. وفيكم تحضروا المونديال بريستو كافي بريفون أو بالباكس كافي بجديدة المتن حد قصر العدل. بريفون دغري على بولفار ريفون، أكيد بدكم تحجزوا 71-500-554. بريفون 71-500-554.

0: اليوم 9 تموز يوم نداء الأفق، يعني يوم بيشجع الناس تحلم، تطلع لقدام وتفكر بالخطوة الجاية بحياتها أو بالمطرح اللي بتحب تزوره أو بالحلم اللي بعد ما حققته.
1: عم بحلم برفيقة اللي
0: قال قلي لنا حلمك وما رح نقول لحدا.
1: مطرح لجنة ولا إنس، عم بحلم برفيقة اللي مشي نطلع.
0: بيقولوا هلا انه الاحلام للشباب، بس الحقيقه انه الحلم ما له عمر، يعني ما بعرف انه ما حدا بيوصل لعمر بيقول فيه خلص صار الوقت متاخر. يمكن يكون عمرك 20 سنة وعندك حلم تبني مستقبلك، ويمكن يكون عمرك 50 سنة وعندك حلم تغير حياتك. خلي يكون عندكم الجراه انه تغيروا. ويمكن يكون عمرك 70 أو 80 سنة وبعدك ناطر تحقق أمنية بقلبك من سنين طويلة، عملها.
1: بحبك انت وبس.
0: بتعرفوا في ناس بعمر صغير بتوقف الحلم، وفي ناس شعرها شاب بس قلبها بعده مليان شغف وطاقة أو أمل. شخص رجع درس بعد سنين طويلة، قديه بنسمع عن ناس بال70 بال80 رجعوا درسوا، كم شخص غير شغله، كم شخص حقق نجاحه الحقيقي بعمر ما كان متوقعه. يا جماعة الحلم ما بيعرف تاريخ ميلاد وما بيسأل قديش صار عمرك.

شو حلمك يا تيريز؟ هيتا نشوف. عم بتقلي صباح الخير مرمورة، لوف يو، الله يخلي لك اولادك واولاد اولادك. نسيتي تيريز، اولاد اولادك.

0: خلينا نشوف هالباي.
1: صباح الخير ميراي، صباح الخير للمستمعين. أنا كان عندي حلم أنه أقدم على ملكات الجمال أنا وصغيرة، ما خليني بيي، تزوجت وصار عندي عائلة بعمر 45 مع مالك مكتبي، قدمت مع ملكة جمال الناصحين. هيدا حلم أنه قدمت، بس أني ما قبلوني كرمال عمري، بس أنه علمتهم لأولادي أنه ما في حدود لطموح الإنسان.
0: يا شو حلو
1: ليلى بعيني،
0: يا يا فظيعة ليلى، فظيعة، بتعقدي بتجنني، برافو عليك، برافو.
2: حلم البنات
0: ايه بس جمالك ما بينوصف.

عشلو عم خبركن عن المول اندور عن الكرانشي ستيكس. يا ويلي شو طيبين. هيدا كعك صغير على نكهات، في على جبنة، في على توم وأعشاب، في زعتر، شي كتير طيب. طلبوا من المول اندور. وأكيد إذا بدكم تعيشوا أجواء المونديال لازم تطلعوا على المول اندور بذوق مصبح. أجواء حماسية وأجمل جمعة مع الأصحاب. عاملين مباريات خلال المباريات، عاملين أوفرات أوبن بير ب 14 دولار، أرجيلي مع أوبن بير ب 19 دولار، وثلاثة بيتزا فيجيتيريان مع فرايز وسوفت درينك ب 12 دولار. ذوق مصباح، شاشات كبيرة بتستمتعوا بالحماس أكيد بس بالمول اندور. بدكم تحجزوا مستمعينا بفرع ذوق مصباح على 79-09-92-39 79-09-92-39.

0: قلبي.
1: والله والله يا سمر رايحة على هولندا وعلى سويسرا ثلاث أسابيع، هيدي الفرصة تبعيتك، قولك إن شاء الله يا

0: مستمعينا أكيد رح نلاقيكم بكرة بلقاء جديد مع الله راد مع أغاني أغاني ومن قلب بيروت. تحية لكم وين ما كنتوا. شكرا شربل، بلاقيكم بكرة 6 صباحا. شكرا ملينا على كل هالأغاني. بكرة من جاي ملينا عندها شغل كتير. يعطيك ألف ألف عافية. تحية لكم مستمعينا، ضلوا بخير، باي باي.
1: كنتوا مع من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادة، إخراج ميلينا سلهب سعادة.

0: تسمعونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية على الساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
1: والعانة والعانة
2: تحسها ملكة على عرشه.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
4: ولا منحف ولا منحف.
3: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
5: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للإستعلام 03-46-77-99
3: برعاية أغاني أغاني.
6: متعني واسمعني وحبني ورقصني
7: والعيني وترجاني وبرداني.
6: صار عندي فانزات من all over the world.
8: انت وردة إزاعة والعيون الولاعة.
6: مرق ساعة ونص كأنه ملمح البصر
9: بس دخيلك كله هين قدام تشات الواتساب لأنه مشتركين حرام مش ولا تلتين عليه.
10: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي.
11: يعني عن جد والعاني هيدي الحلقة اللي والعاني
6: شفتي.
12: بدنا نروح
3: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني

0: للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
1: يا مريو يا النظرة وحدة خليني أدوب
0: كل نهار جا

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram.

0: Liz Orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص وكل ليلة من التنين للخميس من إلكن على عالم تاني التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو إحنا بعاد
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام اللي راح
1: الأربعة أغاني ريترو
2: آسف حبيبتي الوقت فات
1: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
2: جوا قلبه جوا نايف
1: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM

جديد منال ملاط يوكليلي.

0: إنها الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بي ووتر فرونت أنتلياس نقاش. عايشانك أحلى سنين في العمر غير العين. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعروت. من 16-19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حبدة وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16-19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاك علي أنا.
4: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
5: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
4: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنطلياس النقاش البحرية.
3: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
4: تأمين الحفل لبنو سويس.
6: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
7: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
8: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
6: شو هاي؟
9: أنا بحبي.
6: أنا
9: كمان. باي.
6: هيك بس
10: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
6: جونا عيلي
11: من أغاني
1: قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للعشرة الصبح على أغاني

0: للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
1: حسات حسات ملك على عرشه
0: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس الحفل برعاية بيبسي تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
6: كل لازم يكون عم يرقص بالسيارات
7: غني غني من قلبك
6: مثل ما عم شوف نوال ولورا عم يرقصوا ورا
8: يا رولا الشامية أنا وعم قلب بالراديو ما بعرف كيف فتي فيه وصرت

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايماً هاد بحكولي عنك إنك أنت دايماً هاد.
0: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المرة بتعرف خيالة يا غالية يا
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالي.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد

0: سرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكلي لعن حيثوه إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعروت. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حبدة وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
2: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyongyang live, July 20th.
1: اغاني.com اخبارنا حصريه والدقه 100 على 100. تابعوا اخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت اغاني اغاني. زوروا اغاني.com.

0: انا مخرج من مدرسه رياض سلامه دوليه يا عمي تزيك علي. انا
1: اعياد بيروت بتقدم جون اشقر.
0: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السياره هلا ب 10 دولار.
1: جون اشقر باعياد بيروت للسنه الثالثه على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: بي مثل كتير من بياتنا صح له باسبور اجنبي بس ما اخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الاربعاء 22 تموز واجد انت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري انا ما رديت على التليفون، انا معي اي دي اي جي. لا برو انت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالاي دي اتش دي.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس اوفيس.
0: شفت بيك بوكيت قاطع، راح فتح الباسبور، شاف انه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل ليبانو سويس.
2: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس. أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: عشان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: صارت ستة
3: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
4: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
3: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
5: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
6: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
3: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات. مش
7: لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: 1 بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايما بحكولي عنك إنك أنت دايما
0: بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج ولعانة مع رولا الشمية عالساعة 5:30 لتتعرفوا أكتر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
3: ولعانة ولعانة
0: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حبدة وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع اي بوزيتيف. الويك اند دايما غير مع اغاني اغاني. عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداءً من الساعة 5

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: جديد منال ملاط يوكليلي

0: النجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة مليانة حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز في كازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111 برعاية أغاني أغاني.
1: كل القصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي.
0: ليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
3: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: يرجع المونديال يروس سامبا.
3: السامبا قال له هو دفكة قال شو بيعرف.
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: تبوا خبرونا شو بصير. ايه
2: ما ليلك ركب كيبل فيجن.
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
3: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
4: أنا بسمعكم كل يوم.
2: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
5: مدام ميريل أنت مش عاوز تجربي تطلعي، أنت أصلا فوق فوق فوق.
2: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومارينا.
6: من أغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترجعني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاق علي أنا.
4: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
5: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
4: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
6: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
7: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
8: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
4: تأمين الحفل لبانو سويس.
9: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
10: حبك مثل بيروت.
9: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
11: متعني واسمعني وحبني ورقصني
12: والعيني وتلجاني وبرداني.
11: صار عندي فانزات من all over the world.
13: انت وردة إزاعة والعيون الولاعة.
11: مرق ساعة ونص كأنه ملمحة البصر
14: بس دخيلك كله هين قدام تشات الواتساب لأنه مشتركين حرق مش ملتلتين عليه.
15: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي.
16: يعني عن جد ولعاني. هيدي الحلقة اللي ولعاني.
17: شفتي؟
18: بدنا نروح
9: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني.

0: شكل هندسي هميل للانحراف. لو كنت دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجه جامده بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبه طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف ملمسوشي او اقرب منه حتى. لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حته.
1: لو كنت عين مغمضه كنت هبقى برضه شايفه، لو كنت كلمه هبقى صادقه مش هبقى زايفه، لو كنت

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
0: برعاية أغاني أغاني. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
2: ولا منحف ولا منحف.
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعد التطليعة بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: قولك بعد بترجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: صارت ستة.
4: خلوا الابتسامة عوشكن من الصبح رغم كل شي. خلوا نهاركن يبلش بطاقة حلوة.
5: صباح لإلكن.
6: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
4: أنت قلت عيلة.
7: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
8: أنا أول مرة بشارك.
4: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
9: طول ما أنه إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
10: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: 25 تموز الكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111
1: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العميل عمو فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بدنا يرجع المونديال يرقص السامبا
3: السامبا قالوا هو دبكة انسا بيعرف
4: بلا فوتو بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
1: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس

0: Pyeong live July 20th.
1: Thank you.
0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit this super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العالم حيسوق إليك.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: لازم يكون عم يرقص بالسيارات.
5: غني غني من قلبك
4: مثل ما عم شوف نوال ولورا عم يرقصوا ورا.
6: يا رولا الشامية أنا وعم قلب بالراديو ما بعرف كيف فتي فيه وصرت انطرك كل ليلة من عشية.
4: ما أنا بدي إياكم تنبسطوا وترقصوا.
7: رولا زد شيطانو بدي سمعوا صوتي.
4: لا لا دخيل إجريك يا سمورة.
8: ما بحب شوف حدا لابس مثلي صراحة. لا تي شيرت لا بانت ولا شوز.
4: أنا بهيدول القصص ما بتفرق معي. إذا لقيت صحبتي لابسة شي حلو بسألة من وين وبجيبه وعادي عادي.
5: كل هالنسوين بتكبر بالعمر وبتكرمش إلا أنت. كل ما بنكبر سنة كل ما بتصغر سنة يا رولا.
2: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني.
7: حدا غير رولا بيبوسه.

0: إنها الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. يا عمي ازيك علي أنا؟
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور، شاف انه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل لبنان سويس.
4: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعروت. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع اي بوزيتيف.
5: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية على الساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
6: والعانة والعانة
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بي ووتر فرونت أنتلياس نقاش. عايشة أنا أحلى سنين في العمر غير العين. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
7: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس. لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
8: شو رأيك أستوراني في الدنيا؟
2: رح تبلشوا الويك اند باجواء حلوه على اغاني اغاني تي في.
8: يا مريم يا النظره وحدك خليني ادوب
2: كل نهار.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: بي تي إم تقدم آدم. انتجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة مليانة حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111
0: برعاية أغاني أغاني.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة. بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما الفوسينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
4: السامبا اللي هو دفكة انزاب يعني
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: كل غنية وإلى علامة الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني التنين أغاني حب
7: وبيننا معاك
0: ثلاثة أغاني طرب
7: لأيام اللي راح
0: الأربعة أغاني ريترو
7: آسف حبيبتي الوقت فات
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
7: جوا قلبه جوا
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
0: برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
3: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
4: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
2: شو هاي؟
5: أنا بحبك.
2: أنا كمان.
5: باي.
2: هيك بس؟
6: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
2: جونا عيلة
0: من أغاني قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترشاني.
0: والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر تيكت دوت كو. للاستعلام 03-46-77-99.
2: برعاية أغاني أغاني. لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية عالساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولا تربحوا جوائز كتير.
3: والعانة والعانة
1: كل الغصائد من حنا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوا إليك.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
4: كل لازم يكون عم يرقص بالسيارات.
5: غني غني من قلبك
4: مثل ما عم شوف نوال ولورا عم يرقصوا ورا.
6: يا رولا الشامية أنا وعم قلب بالراديو ما بعرف كيف فتي فيه وصرت انطرك كل ليلة من عشية.
4: ما أنا بدي إياكم تنبسطوا وترقصوا.
7: رولا إذا شيطانو بدي سمعوا صوتي.
4: لا لا دخيل إجريك يا سمورة.
8: ما بحب شوف حدا لابس مثلي صراحة، لا تي شيرت لا بانت ولا شوز.
4: أنا بهيدول القصص ما بتفرق معي، إذا لقيت صحبتي لابسة شي حلو وبسألها من وين وبجيبه وعادي عادي.
9: كل هالنسوين بتكبر بالعمر وبتكرمش إلا أنت. كل ما منكبر سنة كل ما بتصغر سنة يا رولا.
2: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني.

0: 25 تموز الكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111
1: برعاية أغاني أغاني.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، عم يتزاك علي. أنا
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبانو سويس.
5: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
6: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
6: السامبا قال لك هو دبكة انزاب يعني.
7: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طيب خبرونا شو بصير. ايه؟
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
8: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحلة التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه؟ ولك يسلم يا بطل.
0: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بي ووتر فرونت أنتلياس نقاش.
9: عايشانك أحلى سنين في العمر غير العين.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
9: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. جننوني عيوني والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
0: برعاية أغاني أغاني.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. أغاني أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا

0: الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
1: لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعانة مع رولا الشمية عالساعة 5:30 لتتعرفوا أكثر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس ولتربحوا جوائز كتير.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: دايما بحكولي عنك إنك أنت دايما
0: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: المرة بتعرف خيالة يا غالي يا
0: غالي. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: غالي
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

everybody, I miss you, miss you, miss you so much. Sorry على التأخير ولكن الحق مش علي, الحق على أعياد لا اليوم مش لورا نويل, الحق على الإدارة من جيسيكا لكارول لكلود. بعتذر منكم على التأخير ولكن طبعا على أساس عم نحكي كلمتين صاروا باراغرافين, صاروا صفحتين, صاروا كتاب. بدي لكم موديلكم ألوانكم, اشتقت لكم من مبارح لليوم. حلقة جديدة من ولعاني معكم أحلى عالم بالعالم. لكل اللي حابب يشارك بحلقتنا لليوم أكيد فيكم تبعتولنا على 01-322-1000, ولكل اللي حابب يبعتلنا واتساب على 71-989-989. موديلو ولك موديلك يا نوال.

0: مع واتساب بيتكم. اليوم محضرت لكم تحدي مهضوم. هلأ بقرأ كم واتساب وبقلكم شو هو هيدا التحدي. كمان بدي أقول لك عبدالله الكوراني يسعد لي مساك وشكرا على كلماتك الحلوة. من قلب بيروت بيبتدي صباحنا بأحلى صوت مع ميراي مزرعاني وشرب السعادة وملينا سعادة، وبالعصر مع رولا شمية ببرنامج والعاني. بتضل النغمة بالقلب تغني أغاني أغاني دايما الأقرب للقلب والوجدان. شكرا كتير كتير على هالكلام الحلو، وتحياتنا للفقرة الصباحية أكيد مع شربل ومالينا وحبيبة القلب ميراي مزرعاني.
1: هاي لولتي تحياتي للجميع، ويلا نحن عم نسمع لولتي ورولش عم تحت عن مواضيع المصيفة كهرباء بالبرنامج. تحياتي لألي كل الجميع وخاصة مستمع اسمه إلي فواز. يسعد لي مساك رول.
0: يسعد لي مساك يا مجدلينة. كمان عم نسمع
2: رولو. بونسوار كيفكم كلكم طالعين من الاذاعه جميعا، يعطيكم العافيه
0: حبيبه قلبي. الله يعافيك
2: ان شاء الله، يعطوا بصحتكم القويه تضلكم وتبثوا بكل نشاط وحيويه وتعطونا الطاقه الايجابيه، واحنا بانتظارك يا ولادتي. بانتظار ولادتي. اي مس يو
0: مور يا كاتكوتا. هلو رولاتي، هاي يا كلود حبيبة قلبي. انت كمان نسمع
3: ساعتي مساكي وألوانك ومدارك يا مدام هنا، يعني وفيش مني تولى انت شين الهم القلب.
0: مرسي مرسي، وانتو الله يخلي لي اياكم ويخلي لي اصواتكم دايما.
4: هاي رولا، صارت الساعة 5 وسمعنا الجنريك وسمعنا الأغاني وخفنا ما تلحقنا أغاني تاني وما كنا نسمع صوتك، يعني شو بدي خبرك، هبط قلبنا على الأرض وما رجع محله. يلا نحن على السماء
0: حبيبي يا أفرام. ما كنت لأقدر جيب بعد عندي كارت سبيسيال ل عبير نعمل عيد بيروت، كارت يعني لشخصين، ولأقدر جيب كمان بعد للأخرس. مشان هيك طولت عليكم لأنه وعدتكم مبارح، سو مشان هيك good afternoon. لازم يطولوا الحلقة لأنه اتأخرت. ما هيك يا جورج؟ ضروري نورت بوجودكم يا حبيبات قلبي، ونوال عنده عرس اي ساعة فاليل.
5: هاي كيفك؟ فكرناك منك جاي اليوم، استفقدنا لك
0: حبيبة قلبي. لا والله هلا بس تنزل الجنريك على الهوا يعني اكيد رح اطلع على الهوا، بس انا بعتذر جدا تأخرت عليكم 5 دقايق. هاي رولاتي حبيبة، في شي مطعم 4 اشخاص بنتي عبالة حبيبة مطعم. سوري. أنا كمان بحبكم قد الدنيا. لا ما في مطاعم. بونجور لا ان غران امور دو ليميسيون دو لا تونيزي. هلو، وجهت لك تحية كتير كتير كتير كبيرة هذيك المرة لأنه وصل لي الإيميل اللي بعتيه حنا، سو بحبك كتير كتير وتحياتي لكل حبايب قلبنا بتونس. كمان عم نسمع
6: يا رولا ويا شامي ويا ينبوع الحنية، بشكر ذوقك والله كتير والله عالهدية، قالوا بمسي الجمهور الكريم بحي الجيش اللبناني، كل من مع رولا شامي بيسمع صوتي وكلامي، ومن أرضك والله يا جبيل ما كن سامي كنعاني. تحية لك أحلى عالمية، مرسي كتير مبارح على هدية، وهيدا من ذوقك ولطفك وفضلك، ودائما نحن لما منقول التحية للجيش اللبناني والقوى الأمنية لأن هني سياج الوطن، هني حاميين الديار، هني حاميين الأرض والعرض. لبنان بدون المؤسسة العسكرية راح لبنان، ما دام الجيش اللبناني موجود لبنان راجع على سكة الأمان إذا الله راد.
0: حبيب القلب يا سامي، بدي أقول لك مرسي لهالكلمات الحلوة، وفعلا من قلب قلبي مبسوطة أنه ربحت معي، وكمان بدي وجه تحية أنا كمان للجيش اللبناني وللقوى الأمنية، لقلن الله يحميلنا إياكم. وشكرا كتير لك سامعة هالكلمات الحلوة. هلأ عندي تحدي سريع مدته 5 دقايق بس. اتوقعوا نتيجة مباراة فرنسا ضد المغرب اليوم ويمكن تكونوا انتو الربحين. يلي بيتوقع النتيجة الصح بيربح اخر 2 تيكتس معي لحضور حفل عبير نعمة. معكم لساعة 5:15 لتبعتولنا توقعاتكم. انا رح اكتب كل التوقعات بالترتيب، وبكرة اذا كان في اكتر من شخص اتوقع النتيجة الصح، اول واحد بيبعت توقع الصحيح هو يلي بيربح التيكتس. فيلا اتوقعوا.

0: سريع رح بلش كافي واتسابيت.
1: بونسوار ولا بونسوار ولا عاني ولا عاني. صباح مع مدام ميراي وبعد الظهر مع مدام رولا. تحية للكل يا رب وناطرين فكراتك وقربنا على الويك اند.
0: يلا يلا ونحن كمان مبسوطين فيكم قد الدنيا. سوبر ميرسي دو فوتر روتور. ميرسي ا فو كمان.
2: هاي رولا كيفك؟ منيحة؟
0: منيحة.
2: أنا إيليا واليوم قضيت نهار مع مامي بالشغل بمستشفى الروم. أنا بحبك كتير
0: يا إيليا. أول شيء أنا بحبك كتير كتير كتير وبحب المامي كتير. سلميلي كتير على نيكول وقولي لها اشتقت لها وبوسكن ويعطيها ألف ألف عافية. I love you. لازم نشوفك صوت وصورة لايف ستريم. لا بحليكم تشتاقولي.
2: هاي رولا أنا جوي. أنا بحبك كتير. ليز بدي توت كسر الأخرس.
0: يا حبيبي
2: عيني يدل المامي. قلت ما بدي كادو أنا أحلى كادو.
0: يا حبيب قلبي يا جوي إلا للمامي. هابي بيرثدي وعقبال المية يا رب وتكرم عينك وعينا للمامي. تو تيكت للأخرس عقبال المية يا رب. كمان تحياتي لألك سامي وكل الحب وكل التقدير. ريمو
3: بونسوار ولا وليلك جمالك ألوانك يسعد لي مساكي. ثلاثة اثنين لفرنسا.
0: ريمون بس لو سمحت إذا بتقدر تكتبها كتيبة لأنه ما بقدر أرجع فوت أسمع الفويسات. سو كتيبة لو سمحتوا. شكرا شكرا جزيلا. كتير حلو البوستر. شعب يريد ربح حفل عبير نعمة. يا الله يا رامي يا الله ولا أهضم من هيك رامي. عم شوف بلشتوا كلكن بالتصويت. برافو برافو. هلأ أكيد رح نشوفهم على رواق. رح أسمع كمان فويس.
4: هاي رولا حبيبي تمام
0: طبع.
4: معك إيمان.
0: هاي
4: أنا
0: إيمان.
4: بتوقع اليوم 2-1 لفرنسا.
0: أوكي يا إيمان ثانكيو إنك رجعتي كتبتيها. مرسي لإليك. هاي رول عيد بنت اليوم ماريا وهي كتير بتحب بتحبك كتير أكيد فرانس وأنا اللي راح أربح مع أنه أنا مع جيرماني بس بهدلونا. بوصيلي إياها لماريا وعقبال المئة سنة يا رب والله يخليلكن إياها حبيبة قلبنا. بليز إذا عندكن تصويت لازم تكتبولي إياه كاتبة لو سمحتوا. شكرا أنيس كمان. والله برافو عليكم برافو. تحية من المقدم الياس سعد بالأمن العام اللبناني لإلك رولاتي. تحياتي لإلك والله يحميكم طبعاً.

0: يلا منسمع كمان جود لك. انا اوريدي ربحت. شكرا ماريانا. ثانك يو جايز. ان شاء الله تربحوا بتصويت.
1: والله يا لولا التوقع انه اذا ربحت المغرب رح تتكسر باريس واذا خسرت المغرب رح تتكسر باريس. بكل الاحوال انا بقول توقعاتي 3-2 لصالح فرنسا.
0: الله يستر يا افرامي. الله يستر. كمان بنسمع فويس.
2: بونجور رولاتي.
0: بونجور.
2: انا بتوقع لفرنسا 3-1.
0: 3-1. يا ريت يا حبيبة القلب بس تقدري تكتبي لنا اياها كتيبة لحتى بس يفوتوا ويشوفوا لانه ما بيقدروا يرجعوا يفتحوا الفويسات.
3: هاي رولاتي. هلو. يا حبيبي احنا كمان بنحبك كتير واشتقنا لك بكو.
0: حبيبة قلبي يا نيكول وانا اشتقت لك كتير كتير مش شوي. برافو عليكم. يلا جريت. كله عم بيصوت. كمان عم نسمع.
4: صوت مساكي وجديد. 3-2 لفرنسا.
0: 3-2 لفرنسا. يا باتريك يا باتريك. تحياتي لك باتريك. اوكي كله كمان.
5: رولا هاي. انا عطول عطول عطول عطول بسمعك بس اول مره ببعت فويس. ليه كرمال الاخرس. احبه كثير واي لاف يو سو ماتش. الك كمان
0: حبيبه قلبي. اي لاف يو مور مور مور مور. رح كفي أنا وياكم كمان أكيد فويساتكم. يعني بس أطلع بريك رح يتوقف التصويت. وبما أنه أنت بتحبين كتير وبتحب الأخرس ودايماً بتسمعينا شو رح أعمل؟ شو رح أعمل نوال؟ رح تربحي 2 tickets للأخرس. ألف مبروك يا رن. I love you. ايه ايه ايه ايه. انيس.
6: هاي رولاتي. انا صوتت وكل شيء بس لقيت حالي غلط اليوم ما حكيتك.
0: ما هيك
6: بدي لك يسعد لي هالمثل حلو لك. دخيله دخيله. انا بونسوار رولاتي.
0: بونسوار انوس. يعني وانا استغربت انه كيف بعد تصويت من دون هلو من دون مرحبا يا رولاتي من دون اشتقت لك يا رولاتي.
7: رولاتي والعيني والعيني ولا بعدني واصلي على البيت. إيه والله امبارحة حياة الله تسلينا وضحكنا من قلبنا والله العظيم ما عم ننبسط غير معك بس ساعة ونص. ما رح احلش لك بس عن جد ما عم ننبسط غير بهالساعة ونص. كل الوقت ما عنا بسط بس معك يا رولا. منحبك قد الدنيا كلها والعيلة وخلينا أغاني وكل القايمين فيها وكل الموظفين ومنحبكم قد الدنيا كلها والعيني والعيني ونحن معك على السمع
0: ونحن منحبكم قد الدنيا.
7: أنا بعدني واصلة مش عارفة شو صار. بعدني واصلة على البيت بس مش عارفة شو فيه شو ما فيه شو الخبرية ما بعرف.
0: كنا عم نقول إذا بتتوقعي تصوتي مي لفرنسا ضد المغرب قدي ممكن يكون سكور فرنسا وسكور المغرب. إذا بدك اكتبيه هلأ قبل ما نطلع بريك ونتوقف عن التصويت. ف بليز غادة اكتبي كتيبة. بدي أطلب من كل اللي عم بصوتوا بيعطينا إياهن فويسات بليز اكتبوا كتيبة لهلأ على البريك حنقدر نشوف أجوبتكم وبعد ما تطلع النتيجة نقدر نعرف مين ربح معنا. بريك وبنرجع.
8: برنامج والعالي مع رولا شمية. بريك وبنرجع. BTM تقدم آدم. آدم في كازينو لبنان.

0: Kyung live July 20th.
1: يا ويلي من لاشوط السنه المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا السبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دبكه قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: كل القصايد من حنا عينيك
7: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
6: لو غمضتن عيني ومشي
7: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
6: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي
7: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
6: قلبي ده
7: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: وكل العام حيثوا إليك
7: هذا الحفل برعاية نوك نوك تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
2: ولك ألو
7: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج ولعاني على الواتساب 719-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000

أيوة. بدي أرجع لكم أهلا وسهلا فيكم بحلقتنا لليوم من برنامج والعاني، وبدي وجه تحية كتير كبيرة لكل شخص عم يسمعنا من السيارة، من البيت، من الشغل،

جون أشقر ب 22، النجم جوزيف عطية ب 24، ب 25 الفنان العالمي إبراهيم معلوف، والفنان الشامل مروان خوري ب 26. ختامها مسك مع ملكة الإحساس إليسا. أكيد لكل اللي بعد ما أخذوا التيكت تبعهم فيكن تحجزوا محلاتكن عبر تيكتينج بوكس أوفيس، وأكيد رح يكون موجود فود كورت بياخد العقل، سو اعملوا حسابكن تاكلوا هونيك.

0: كفي اسمع واتساب بيتكم قبل ما ننتقل لموضوعنا لليوم.
1: مدام رولا يطول عمرك، اليوم تخرج ابني إذا الله راد الترمينال، الحمد لله جاب الأول بالمدرسة الثانوية عمشيد إذا الله راد. أنا إذا الله عطاه ومع أول دور الضباط إذا الله راد، إذا له نصيب مع الجيش اللبناني للأبد إذا الله راد. هيدي أمنيتي أنا إذا الله راد.
0: أول شيء بدي أقول لك ألف مبروك والله يخلي لك إيه وتضلك فوق راسه، وهيدي فرحة كبيرة يعني عن جد اسم الله عليه. بوصلنا إياه كتير كتير وقال له ألف ألف مبروك. أما هلأ هاي رولا فور ثري. أيوة يا نيكولا أوكي حأرجع أسمع جيني.
2: هاي رولا أكيد أنا مع فرنسا لصالح فرنسا. 3-1-3-0 بس بقول 3-1 مرة هاي تصيروا، بس لأن قدامه أرجنتين وكان عم بيه خربته يعني، دي كان مرة عملوا كتير إشي غلط.
0: كان إن شاء الله يكونوا تعلموا
2: مصر، ما أنا كنت بالآخر عم نام قال لي برافي ابني إنه خلص خلص ربي حيدا مصر. بعدين ما ادري عملوا جول وما حسبوا له، يا معقول هيدا يعني في خربطه في غلط في غلط في ورطه.
0: حبيبه قلبي يا جاني يلا لكينا ان شاء الله بتربح فرنسا اليوم اذا انت جاي عبالك انه تربح فرنسا.
3: لا بس هو منه مثلهم كلهم رولا يا رولا، بدنا عبير نعم يا رولا.
0: يا الله ما اهضمكم.
4: هاي رولا كيفك؟ انا مستمع دائم بس حبيت شارك هيك اول مره، وانا اسمي انترانيك.
0: انترانيك اهلا وسهلا فيك وانبسطت. بحب بس تبلشوا تسمعوني اصواتكم. كمان رح اسمع
5: يا رولو ما رح تربحي تيكتس على إليستا. طيب انا بدي إليستا. طيب
0: يا الله
5: بصيرت الماضي بنتي بدها تحضرها ما زبطت معنا. طيب كيف هيك؟
0: شفتي يا ميمي شفتي شو بدنا نعمل؟ تيكتات إليستا يعني شو بدي خبرك؟ طار وطيران. كمان منسمع
6: مالك يا عمي. بصوار
0: بصوار يا نجروتا.
6: سكت مباري رحنا تلقديس أول مرة بحياتي عقلي مش معي بالقداس.
0: ما عم بتفكري بالهدية؟
6: أفكر كيف بدي أحضر عبير نعمة وشو بدي ألبس وكيف بدي ظبط حالي وكيف بدي شوف هونيكي مين بدي شوف وشو افتتاحية غير شكل ويا دل الخزانة كبيتها كلها برا شو بدي ألبس يا رولاتي يا رولاتي. تعمل لي جارتي أمي أمي طلع من الكنيسة طلع لبرا قاعدة عم بضحك بالكنيسة وعم خبرها قالت لي أمي أمي لبرا.
0: يا
6: ميرسي كتير عم بارح كلكم ذوق طول لي بعمركم خلي لي إياكم يا رب.
0: حبيبة قلبي يا نجروتا
6: وصوني إنه وصل لك تحياتهم لجارنا بالبناية وعم بيسمعك اليوم مبسوط فينا اسمه جارنا كميل أصيلة أنا بحييه وهو كتير بحبك يا رولاتي.
0: يا حبيبة قلبي يا نجروتا سلميلي عليهم كتير وأنا بوجه له تحية لكميل كمان من القلب.
7: هلو كيفك؟ أول شي من شيركو فرحته للشاب حكيكي، وبعدين بدنا نحضر الواجيو مين ما بحب يحضر الواجيو.
0: تحياتي لا لك كمان

0: كل اللي عم بيسألني كيف بدهم يستلموا التيكتس لح يتصلوا فيكم ويقولوا لكم من وين بتستلمون.
1: هي وكريس ريا وكيني روجرز ذات المستوى بالبحث صوت رائع وحدا شيل الغنية اللي عم بتاهي ما حدا قدر
0: 100% كمان.
2: رولاتي رولاتي مسيو أنا حياتي شو أخبارك طمنين عني الكل بيسلم عليك سلي زمان ما حكيتي بس عطول عم بسمعك
0: اشتقنا لهالصوت الحلو وسلميلي على الكل وبوسيلي ياهون.
3: هاي رولا كيفيك أنا يارا أنا بقول فرنسا حتربح 2-0 على المغرب.
0: يا حياة قلبي يا يارا ان شاء الله تربحي.
4: يا رولاتي معقولة انا جوزيف عطية عم بطلبها منك من اول ما بلشتوا الاعلانات ولو ما لك لك مولي كارت لشخصين.
0: شفت يا ريمون شفت
4: ولو انا ريمون
0: شفت يا ريمون شفت يا ريمون شو بعمل بنتي في حالي يا ريمون شو بعمل. هاي رولاتي يقبرني مساكي هلو يا جوني ومساك كمان طيب اللي بحب الاخرس بيربح تيكت واللي بحب رولاتي شو بيربح love you to the moon and back اللي بحب الأخرس وبحب رولاتي يا بات بيربح 2 tickets للأخرس. مبروك باتريك باتريك مبروك.
5: هلأ بدي إلا لنجوتا أنا إنه صار عندها جار ما رح يزعجها على الساعة 5 لأنه صار بيسمعك
0: 100% 100%.
6: بصوار رولاتي كيفك إن شاء الله منيحة. شو اليوم بدي يلعبوا مصر والأرجنتين مع بعضهم مشان الغلط اللي صارت معهم.
0: لا لا أول شيء بدي إلك بونسوار إسحاق بدي إلك بونسوار ويمكن إسحاق أول عم بتشوفون على السوشيال ميديا فلا ما بعتقد رح يلعبوا اليوم عم تلعب فرنسا والمغرب.

0: يعني أنا معقولة اسمع هيدول الأصوات الحلوة وما ربحكن تو تيكتس للآخرة؟ شيرين حبيبة قلبي ألف مبروك، تو تيكتس للآخرة. يا الله ما في أطيب منكن. 100% بات صحيح اللي عم بتقوله أكيد.
1: يا الله يا رون ما وقتيني بتضحك برد فعلك. يا الله يا رولاتي ما في أحضر منك.
0: مرسي يا مجدلين مرسي. هاي رولاتي أنا عايش بالبقاع وبدي أنزل من البقاع عقعيد بيروت أحضر أخرس فيي. أنا ريا عوض. قولك معقولة يا ريا قاعدة بالبقاع وبدك تنزلي على أنطلياس نقاش تتحضري أعياد بيروت وبتحب الأخرس وقلك لا؟ مبروك ريا، تو تيكت للأخرس. معقولة زعلك؟ معقول؟ ألف مبروك ريا، أكيد لح يتصلوا فيكن اليوم ويقولوا لكم من وين بتستلموا التيكتس تبعوا لكم. يلا بهيدا الوقت أوكي رح انتقل لأول فقرة بحلقتنا لليوم. بوقت البريك بتكونوا عم بتجاوبوني على موضوعنا.
2: موضوع اليوم،
0: اليوم موضوعنا عن الأشخاص اللي بيبعتوا لنا اتصلوا فيي ضروري أو call me urgently، وبس نتصل فيهم بيطلع الموضوع انه عندهم سؤال عادي او خبر ما بيستاهل كل هالهلع. يعني نحنا من اول ما بتوصلنا الرسالة قلبنا بيوقع بين هونيك شغلة بالارض ومنصير نفكر بألف سيناريو ونركض نتصل من الخوف، وبالاخر بيكون بدهم يسألوني دخلك رولا شو كان اسم المطعم هيدا اللي رحنا عليه اخر مرة؟ طب قليلة؟ عن جد إذا الموضوع مش مستعجل بليز اكتبه بالرسالة وما تعيشونا هيدا التوتر. مين صارت معه هيدا وشو طلعت الخبرية الخطيرة اللي دقيته للشخص كرمالة؟ أكيد جاوبوني على 71 9 9 9 8 9.

0: هلو يا كمال، عنا تيكت واحد بس لشخصين لعبير نعمة، وهيدا التيكت لح يربحوا اللي صوت صح كرمال السؤال اللي سألته، قدي بتتوقعوا نتيجة الماتش بين فرنسا وموروكو؟ سوري يا كمال، كمان رح اسمع فويس جديد.
1: هي رورو سعد مسيك، أنا بدي أقول لأبني مبروك سنة جيت ترمينال، الحمد لله جيب تريز.
0: خي خي خي يا إلي، ألف ألف ألف مبروك، الله يخلي لك يا رب، وبتشوفه بأعلى المراتب.
2: هاي رولا، هلو، معك ريتا.
0: هاي ريتا،
2: أنا عايشة بريت لبنان وهلأ جاية 2 ويكس فاكيشن لهون، وحابة أحضر لأخرز، معقول يطلع لي 2 تيكت؟ لوف يو.
0: يا الله يا ريتا، جاية على لبنان وقاعدة هون، ومعقول يا ريتا ما ربحك 2 تيكتس للأخرز؟ نو واي. أكيد أكيد أكيد يا ريتا رح تربحي معي 2 تيكتس للأخرس، وبقلك أهلا وسهلا فيك، نور لبنان، وإن شاء الله يا رب تقضي وقت حلو وممتع بلبنان وبأعياد بيروت مع أخرس. رح نتوقف مع بريك كمان صغير كتير، بهيدا الوقت بدكن تجاوبوني على السؤال اللي قلته، مين صارت معه إنه حدا بيقله اتصل فيه ضروري والموضوع خطر وبيطلع خبرية سخيفة، وشو طلع الموضوع؟ ناطر
3: برنامج والعالي مع رولا شمية، بريك ونرجع.
4: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي، الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي، تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99.
3: برعاية أغاني أغاني.
5: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية،
6: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
7: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
6: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
6: نهار الأربعاء 22 تموز، واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
5: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
6: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: شفت بيك بوكات قاطع، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
6: تأمين الحفل لبانو سويس.
8: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayer Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بي ووتر فرونت أنتلياس نقاش.
9: عايشانة أحلى سنين في العمر غير العين.
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
10: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس. تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج ولعاني على الواتساب 71989989 أو الاتصال على 01322000. برنامج ولعاني مع رولا شمية بيكمل.

0: كافي اكيد مع فويساتكم وشو بعتولي لنسمع ابو الزوز.
1: هاي ست رولا،
0: اهلا اهلا
1: المستمعين. انا مستمع قديم بس انا اول مره بحكي.
0: يا الله يا ابو الزوز اول مره تقول.
1: ما بعرف شو شجعني اني ابعت لي فويس، ما بعرف
0: ما بتعرف ايه.
1: انا مره صارت معي بدق لي عريسي على 12 وربع يعني قبل عرسه بالتاني نهار يومين، يعني بيقول لي عولتك الفيرست دانس بتركها دقيقتين ونص او بتركها دقيقتين، شو رايك بهالشغله؟
0: طب معقول؟ طب بشرفك معقوله؟ انا بس حدا يودي لي هيك ما بدق له بالمرة، ولو كان شي ضروري كان هو دق وحكي مباشر، وأنا مغروم فيك. مرسي مرسي يا عبد الله. كمان
2: رولاتي حبيبي، بتصور انه ما عاش في منه هيدا العود اللي كان مثلا بالزمانات يلا تليفون اللي بدق لي ضروري يكون معه 2 3 دولار نايم عليهم هول بس بيعمل فيهم مست كول، ما عاش في منهم هون. هلا دغري بيلعب واتساب قالوا احكيني لك كذا كذا كذا، بس في هول الجماعة اللي كل يوم الصبح بتوعي بتلاقي مثلا في من عندهم رسالة
0: وردة
2: قلب ووردة ونهر وبيت براس النبع وكذا، هول شو حلتهم لازم ينعمل لهم حل؟
0: صح،
2: هول تبع صباح الخير مع وردة مثلا، هول هول لازم ينعمل لهم حل
0: 100% 100% أنيس أنا معك. هلأ معك حق إنه ما بقى في منهم هول المست كول ودق اللي ضروري، بس بدق لك أنت مثلا مشغول منك قادر ترد، بليز كول مي أرجنتلي، بليز احكيني ضروري، إذا ما رديت شو الضروري بدو يعرف اسم المطعم، إنه معقول إنه قليلة.
3: والله يا رولا الأسوأ من كل هيدا هو يلي بيبعت لك المساج بيكون بيبعت لك شي 5 مرات 6 مرات مست كول وأنت بتكوني مشغولة، ولما بترجعي بتتصلي فيه بيقول لك لا لا خلص خلص ما كان في شيء، ما في شيء ابدا، ما في شيء، خلص مش الحال مش الحال، يعني حتى ما بتكوني عارفه انت شو كان اساسا وراء هذا المساج اللي قطع القلب. انا على الصعيد الشخصي لما ببعت لحدا مساج بدي احكيه ببقى عامل حسابي انه يمكن بهذا الوقت يكون مشغول، فببعت بالمساج انه انا حابب احكيك بس لما تكون انت متفضي اعطيني خبر لدق لك.
0: 100% افرام 100% هيك لازم.
4: بونجور رولاتي، كيفك؟ ان شاء الله منيحة. معك كريستي.
0: هاي كريستي،
4: نحن فانز لك صراحة. انا بتوقع للجيم تبع الليلة تبع المغرب ضد فرنسا، بس يا 3-0 يا 3-1 لصالح المغرب.
0: حبيبة قلبي يا كريستي، وانا كمان مبسوطة مبسوطة بفنزاتي حبيباتي.
5: هاي رولا،
0: هلو، كيفك؟
5: والله أنا مرة جارتي دقت لي وما رديت، بعد شوي بلاقي واتساب دق لي ضروري عايزتك ضروري، دقت طلعت عم تسألني مين السيارة الصافي محلها بالباركينج.
0: نو واي،
5: وهي ما معها سيارة.
0: نو واي نو واي. طب في أتقل؟ طب في أتقل بليز عن جد؟ يعني واحد عايش على أعصابه وما نقصه هيك مساجات.
6: هاي رولاتي، ايه معك حق والله، حتى اللي بعيت لك باسمك كامل يعني مش بغنجك، يعني معودة انه يغنجك باسمك.
0: حبيبتي مزبوط. شو شو بحط لك لغدا بكرة؟ شو بقول له للحام؟ اي قطعة لحمة؟ شو بجيب جبنة للبيتزا؟ هيدي مرتي حبيبتي. هيك الضروري تبعها، ما هيك؟
7: هاي هاي رولا،
0: هاي ميسام، تبا
7: مصواركم جميعا. رولا بدي اسألك، اختي عيدة شهر الجاي، بعرف انه يمكن في ناس احق مني بس هي كثير بتحب الاخرس، وهلا عم بسمع انه معقولة فينا نصمت بتيكت او شيء، فينا نعملها اياها جيفت تيكت لاختي تروح تحضر الاخرس. ثانك يو كثير، وبيت قريب ببي قوت
0: يا الله.
7: اذا في مجال تزبط لاختي لانه حرام كمان بتروح، بس كمان هيك يعني ما نزبط الامور مع قلت انه بلكي تزبط. ميرسي ميرسي رولا.
0: حبيبتي يا ميسم، اول شيء بدي اقول لك تقولي لها عقبال المية. شو يا لورا ما عم بترد؟ اوكي، في شغله عم نشوفها انا ولورا، اذا مش الحال رح اقدر ربحك لانه ما بقى عندنا كروتي لاخرس، ولكن اي بروميس اذا مش الحال اكيد اكيد اكيد رح نربحك وتعملي لها اياها سيربريز. حبيبتي يا ميسم،
8: هاي رورو يسعد مساك لي مرة تانية. هي مرة عاملها صعبة في ده قال لي وقال لي مرتك ما بدي افشلك مرتك عندي اكسيدون وهيك على الخفيف بس ما بدي اضايقك وحي حد سان شار عملي اكسيدون شوي قوي بس هي منيحة الحمد لله. انا على الفشل دورت الله يطير الدبري فعمين الظرف طلعوا منه فوخي
0: عن جد. طب معقولة ولو يا إلي مش معقولة العالم لا تو ماتش.
9: هاي رولا كيف تسوى؟ أنا جيت على لبنان وحابة كتير أحضره للأخرس بتزعنا تيكتس كمان
0: عن جد يا جوانا وحياة الله. بتعرفوا إذا بقلكن قديش ربحنا تيكتس بس عن جد عن جد إنه اليوم كانوا آخر أشخاص ربحوا معنا للأخرس. إذا بحال شابت لورا شابت طلع الأبيض إذا بحال درنا نأمن بعد تيكتس تكرم عينكم.
10: مرحبا أهلاً بخير. نحن فانز عبير كنا جايين على الحفلة إن شاء الله وبدنا طلب صغير بالعملية تغني كلمة اللي الفيرجن تبعي جوي أوردز اللي غنتها وتغني طريق النحل بليز وصلونا صوتنا لعبير نعمة مرسي.
0: أكيد وأهلا وسهلا فيكن بتنوروا عياد بيروت يا جماعة. بس بدي أقول لكل اللي حابب وما قدر يربح معنا بس عن جد بدي أقولكن أنه أسعار التيكتس كتير ريزنبل جايز كتير ريزنبل يعني صدقوني أنه منطق السعر اللي محطوط لأعياد بيروت. So check it out. فوتوا على سايت أعياد بيروت ورح تلاقوا أنه عن جد التيكتس كتير ريزنبل سعره.
11: مرحب يا أحلى رولا.
0: أهلاً
11: كنت بالجامعة مفوكسة هيك عم بدرس مع رفقاتي وخلاص وأنا مركزة بقرأ الواتساب مام دقيلي ضروري بليز ومدقلها شو بدك تقلي؟ بدك تقلي شفتي لي شي مرتبين المكدوس اختفى وهي بده المكدوس ضروري على الغدا مجبرة وبده يجي بي يتغدى ومضيعته ومش عم تعرف وين حطيته.
0: يا الله
11: اللي عم تسألني وينه؟ قلت لها يا أمي طب معقول أنا مركزة وعن جد وعم بدرس ومش قادرة أشطي لي قلبك كرمال تسأليني وين مرتبين المكدوس وطلع خالص مرتبين المكدوس
0: كمان يعني يا ريته موجود. لكل اللي عم بجرب يتصل فينا على رقم الواتساب ما بنقدر نرد على رقم الواتساب فيكم تتصلوا فينا على 01-322-1000
11: صار بمعدتنا وين بده يكون فمن وقتها قلت لأمي ما بقى عن جد يعني تبعتي لي مسج تنقزينا هيك لأنه قلبي الصغير لا يتحمل
0: قمت
11: أنا قلت لا قليلة يعني عم بدي إلي كرمال هالشغلة قليلة
0: حبيبة قلبي يا كارول ليكي رح خبرك شغلة يعني أمك عملت أضرب من خيي بكون بميتين بكون مع ناس كذا هيك بيدقلي فيديو كول تيقلي أي توب أحلى مع هيدا البنطلون بصير نتف بشعري لأنه يعني بيكون شيء مش قادرة ما رد عليه بس انه هالتليفون شو بدنا نعمل فيه.
12: هاي رورو هاي سلطانة شو اخبارك طمني عنك حبيبة قلبي مرسي كتير حبيب اتواصلوا معي مشان روح شو استلم السهرة حفلة طلت اخرس حبيبتي مرسي كتير لقلك
0: حياة قلبي يا سلطانة الف مبروك وان شاء الله تنبسطوا. كمان رح اسمع
13: رولتي يا عيوني كيفك شو اخبارك منيحة مبارح في مستمع قد ما ضحكني قسما بالله كنت عم ببكي
0: ما تذكرني
13: يمكن تخيل اسمه اسحاق مبارح بيبعتلك بيقلك هاي رولا كيفك انا عرفتك شفتك فيسبوك هو ثلاث سنين بيحكي قال لك انت بتمثل مع عباس قال له ما شايفك على الفيسبوك ما كان عارفي يا الله شو طلعت مهضومة بكيت قد ما ضحكني تحية لإله على هضامته
0: تحية لإله أبو عمر يعني أنا من مبارح لليوم من كتر منه مهضوم وكيف الطريقة اللي قالها فيها لليوم بعدني عم بتضحك عن جد بجنن مش معقول شو بحبه لإسحاق.
14: بونسوار لا
0: بونسوار سمورة.
14: قال له دخل عيونك حكينا
0: ولو
14: ما عيونك ما جينا نحن منحبك يا رولا لو ما ربحتينا.
0: ولك يا حبيبة قلبي يا سمورتي انت وانا بموت فيكم سمورة سمورة الحلوة.
15: هاي انا ساشا وانا سيليا نحن كتير منحبك ومنحضرك على التيفين.
0: يا حياة قلبي انتو وانا بموت فيكن وبحبكن كتير كتير كتير يقبرني موديلكن والوانكن. يلا تكرموا هيدا فويس جديد من اسحاق.
16: هاي رولاتي كيفك ان شاء الله منيحة. انا بسمع صوتك لسانك الحنوني احسن من اخرس لازم نسمع كل يوم ما فيش خلقنا.
0: حبيبي يا اسحاق شكرا كتير وما بتعرف انا قدي بنبسط لما بسمع فويساتك ومساجاتك عن جد كتير من قلبي. I will وتحياتي للورا كمان على لك باتريك.
17: هاي كيفنا كله تمام. لا انت شوفي اللي بيضحك يعني مثلا بيبعت لك واحد مسج او واتساب ولا شيء يعني اذا ما رديته بيرجع بيمحيهم بيعملوا ديليت.
0: ايه
17: شو بيعته ماحي يا اخي يا اخي اذا بيعت شو بدك تقوله قوله ليه بتمحيه؟
0: صح
17: كيف واحد بده يعرف شو بيعت؟ بيرجع بيقول لك ايه ماشي ماشي ماشي خلص كنت بدي شيء لك قول الشيء شو بحيته.
0: طول بالك يا الي طول بالك او الي في عندك كمان اللي بيبعتوا لي مساج هاي سافا فيني اقول لك شيء خي ما فهمت تعبتوا حالكم تبعتوا هاي ما قولوها خي قولها شيء يعني لازم قول يس تينقال.
18: رولا ريحي حالك لا تردي على فويس ولا تردي على الواتساب كول هودي انا لجيون ومرتاح منهم.
0: والله معك حق يا ريشار ولكن لو ما اشتغل كيف ما بدنا نحط واتساب كيف في بعد الأسوأ من هيدا في اللي النوع يلي بدقلك نون ستوب وبيبعتلك فويس ومسج تيقلك انه بعتلك ايميل. عن جد هيدا هاي الأسوأ صراحة هاي الأسوأ.
19: هاي رولا
0: هلو
19: إيه لا أنا بس ببعت بدي أحكي مع حدا كول ببعت فويس بقول لهم فيكم تحكوا معي كول بلكي مشغولين بلكي ما بيقدروا إذا قالوا لي أوكي بدأ أنا هيك أحسن
0: 100%.
19: بعدين هاي تسيرها معك شي مرة أنه في حدا دق وأخذ رقم المطعم.
0: لا مش معقول هيدا شيء كتير غريب.
20: هاي رولا
0: هلو
20: شخص اليوم أنيفرسري أنا ومرتي فإذا فينا نربح اثنين تيكت لعبير نعمة أو مروان خوري اثنين كتير بتحبهم مرتي زيدوا على الباكج بيكون كتير تمام. لا ولا I love you
0: يا الله I love you more all of you وحياة الله عن جد إذا لبكرة بقي عنا بعد تيكتس I swear to you guys عن جد رح ربح
3: قد ما فيه. وصلني مساج مرة بصوت ناعم حنون كتير كتير كتير بقل لي بليز رجع حكيني رح يوقف قلبي أمس تشجعت أنا ودقيت لشوف مين هيدي اللي رح يوقف قلبه وبعتت لها المساج تعرفي قلبي حنون
0: يا حنون أنت
3: علي قلت لي سوري أنا كنت مفكرة عم ببعتها لخطيبي قطعت قلبي على الفاضي
0: قطعت لك قلبك وانت حنون يا أفرام حنون
21: هاي رولا
0: هاي
21: ولا كلنا عم ندقلي مش عم بعلق الخط معك ساندرا عزار
0: يا الله يا ساندورا بعرف يا حياتي عن جد بعرف الخطوط بالمرة
22: والله يا سترولا بعدني طالع على عن البحر ما بعرف إذا بتقدر تربحيني شيء صراحة لأنه بحس حالي كلهم جايين من برا وأنا طالع من البحر جاي من البحر الحمد لله على السلامة اللي جاي من برا. أهلا وسهلا في بلبنان.
0: نور لبنان بوجودهم.
22: أكيد جايين يسمعوا أغاني خاصة ببرنامج والعالم والعاني مع ست رولا. أهلا وسهلا فيكم. ظل غوطة.
0: حبيبي يا ابو الزوز،
21: اول شيء مرسي لانك سمعت الفويس تبعولي، ان شاء الله تزبط. بدي خبرك شيء، هيدي صارت الخبريه من شي يومين ثلاثه. اوكي، انا بشتغل نيرس. اوكي، فنازله في اختي تليفونات وانا سكر لانه ما اني قادره ابدا، يعني السيرفيس معجوق ماني قادره ارد عليها، ونازله في فويسات. انا قلت خرب البيت، يعني صار في شيء بالبيت. انا مجوزه. اوكي، فاختي الكبيره عم تدق لي. اخر شيء انه اضطريت خلص تركت السيرفيس وطلعت احكيها، قلت لي هاي كيف، قلت لها ليكي على السريع احكي شو في، انه طمنيني في شيء. عم بتقلي لا بس بدي قلك ليكي جوزك بياكل مجدره مصفايه، لانه بعرف انه ما بياكل نوي، وانا بدي طلع لك نوي بس مشان طلع له اكل.
0: لا لا لا
21: قلت لها بدي قلك كرمال مجدره، على ما كرمال امك تعرف شو بدها تطبخ، اذا مجدره بتعملها ولا لا، كرمال تعرف بدها تطعمي جوزي. قلت لها بدي قلك كرمال مجدره. شوفي انا قلت خربت، يعني فويسات وتليفونات.
0: قلت يا ميسم مدري شو صار، خربت الدنيا، طلع فوقاني تحتاني على المجدرة. شوفي قد ما بيحبوه لجوزك. الله يخليكم لبعض ويخلي لك أهلك ميسم، وإن شاء الله تنبسطي. أكيد إذا قدرت أمن لك تكت، بس شكلي رح أقدر، لأنه يعني وعدتك وكرمال أوفي بوعدك. رح نتوقف مع كمان بريك كتير صغير، وبنرجع من بعدها منتابع والعاني وواتسابيتكن. I love you guys.
1: برنامج والعاني مع رولا شمية، بريك وبنرجع. لقونا كل يوم من التنين للجمعة ببرنامج والعاني مع رولا شمية عالساعة 5:30 لتتعرفوا أكتر على توفير ماكس هايبر ديسكاونتر. باي مور باي لاس، ولا تربحوا جوائز كتير.
2: بصراحة هيدي أول مرة
1: بحي. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
2: ولا منحف
1: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك
1: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعد التطليعة بعيون.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: قولك بعد بترجع مرة.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية. بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب، من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلاش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
4: ولك ألو
1: تواصلوا مع رولا شميجي ببرنامج ولعاني على الواتساب 719-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: يعني لأني تأخرت شوي عليكم بس اضطريت إنه أحكي مع الإدارة. أوكي فميسم ربحتي 2 تيكتس للأخرس، وبعد كان في بعتقد 2 أو 3 قايلين لكرمال الأخرس وقلت لهم إنه سوري ما بقى عندي محلات، بليز ارجعوا بعتوا لي اللي كانوا بيعتين لي عن الأخرس وقلت لهم سوري I can't لأساس جايين من برا بليز. أوكي لو هيتا نسمع
1: عبير نعمة يا رورو.
0: يا الله ما عندي عبير، ما عندي، صرنا مثل بالسوق. حبيبات قلبي انتو رولاتي، انا شي 5 مرات حضرت انا وابني ربيع اليسا وما كان لنا مجال نتصور معه، ولكن تصورنا معك واحلى جمال معك رندا من بيروت. حبيبة قلبي يا رندا، تحياتي لإلك وانبسطتو خي.
1: بونسوارك يا ست الستات.
0: بونسوار
1: ان شاء الله يكون ليلي هادي عليك
0: وعليكم يا رب
1: مستمعينك، والله يقويك.
0: مرسي يا حبيب قلبي، والله يخلي لي اياكم هيك تضلوا منورين لبرنامج ولعاني.
2: على فكرة إذا رحنا كلنا عند الأخرس كلنا بنعرف بعض هناك.
0: ايه بعرف، ما أصلا قد ما ربحت
2: لكن أخرس. حابب بأنه روح سافر لبرا وأمن حياتي، بس لقيتها هي ذاتها اللي عم يجي من برا عم بيطلب.
0: ما هيك هي ذاتها. يا الله معقول ولو، يا ريت والله يا جاد يا ريت. كمان عم نسمع
3: مرسي مرسي مرسي مرسي بيج بيج بيج بيج بيج ثانك يو. كلك ذوق، وعن جد عن جد انه هيك عن جد راح تبسطيني وتبسطي اختي كمان
0: حبيبه قلبي.
3: مرسي كثير كثير رولا، كلك ذوق مره جديده، ويعطيكم الف عافيه الاكيب كله. مرسي مره جديده وثالثه واربعه
0: حياه قلبي يا ميسم. انا بيهمني انه عن جد تنبسطوا وتضلوا مبسوطين. شاركوا معي على 719-9-9-9-9 بالفقرة الثانية.
4: شو بتعمل لو؟
0: شو بتعمل لو كل ما كذبت بيطول منخارك؟ تفضلوا خبروني، بدي أشوف مين لح يربح معنا بلقب أطول منخار اليوم.

0: كيفك؟ ان شاء الله بخير. والله اشتقنا لكم كثير اليوم، تاخرنا عليكم شوي.
1: تاخرت
0: هلا عن جد. اهضم مستمع عندكم اصحاب، بس انا متعود على اللغه. انا مدامتي نوره صار لي 26 مجوز، لليوم بتقلي شو بدك تاكلي؟ شو بدك تلبسي؟ بسيطه يا اصحاب، عم يغلط له بشي كلمه كلمه كلمه بسيطه. حبيبي يا اصحاب لازم اتعرف عليك.
1: غسان اول شيء بدي اقول لك تاخرت، بس منيح رجعت سمعتني صوتك، وتحية كبيرة من القلب لنورة.
2: الشباك بتلاقي واصل لعندك بالأوفيس.
1: ما هيك؟ يلا
2: بلش اتعود انه مشم انه بشيلهم.
3: ولا بجكل عجوزة، لأنه قد ما يطول منخورة رح يدل أجمل من منخوره.
1: لا عجد عم تحكي. طيب بما انه بس ما قلتي لي بس الاسم، فيك بليز بس تبعتي لي اسمك، لانه كتبتي لي كنت انه بدك تربحي الاخرس. سو بما انه اخذنا الاوكي رح تربحي معي 2 تيكت للاخرس. ألف مبروك يا ساندرا. شفتي؟ ما بنسى حدا. يلا ألف مبروك ساندرا كمان.
4: هلا ما فهمنا، يعني بنصور لك من خارنا يعني؟
1: بدي شوف قدي عم بتكذبوا
5: يا رونا. لو كل واحد شو بيكذب بيطول من خاره، كنت أنا هلا عم بعت لك فويس من السيارة ومن خاري قاعد حدك.
1: ما هيك بدنا نشوف
6: شو بعمل يا رولتي يا باطل. بحب القصة، أنا رح يطول كتير كل يوم.
1: هلا قد الكذب يا مزدلاني،
6: أهرب ما بين العالم. هيك هي
1: هلا قد الكذب مليون
7: رولتي. إذا كل واحد بيكذب بيطول من خاره، عن جد بحس اللبنانية بيستفيدوا من الموضوع وبيربوا عصافير وبيرجعوا ببيعهم بالسوق السوداء.
1: يا
7: الله، ما حد شو بده يعمل إذا طول من خاره كتير، بصير مثل الشجرة
1: 100% وبيقعدوا عليه
7: لعصافير. الله
1: يربي عصافير. جميع أنواع الطيور. أنا نادرا ما كذب عبد الله. كمان اعملي اتصالاتك جيبي لنا عبير. يخرب ذوقكم، بتموتوني. وأنا أقول لي من خاري عم بيطول هالقد، عرفت لي عالكذب. كمان
8: ولعاني ولعاني، اسمي كاتاليا.
1: يا كاتاليا حبيبة قلبي أنت، ولعاني مع هالصوت الحلو.
4: هلا مين ما بيكذب، بس هي بيكون كذبة بيضة. أنا بس كذبة بيضة بيقصر من خاري، بيطولش.
1: ما بيطول. إيه دخيلكن هالكذبة اللي بيقولوا لي مسميينها كذبة بيضة. الكذب كذب.
9: والله يا رلا، إذا الكذب بيطول من خار كان جارنا بيصيد فيه سمك.
1: منيحة هيدي، منيحة. طيب خلونا ننتقل نتسلى بعملتها أو ما عملتها.
10: عملتها أو ما عملتها.
1: عملتها أو ما عملتها اليوم أكيد صايرة مع الكل، والكل عملها. كم مرة منلتقى بحدا وبدنا نسلم عليه وأوبس وإز مننسى اسمه، ومنبلش نعمل المستحيل لنتهرب من أنه نقول الاسم. أنا شخصيا عملتها فوق المليون مرة. أنتو شو وضعكم؟

0: يلا لنسمع فويساتكم ونشوف اذا عملتوها او ما عملتوها. ريمو
1: ورا يا رولا، لو الكذب بيطول المنخار كانوا عنا سياسيه اطول مناخير عندهم.
0: سوري يا ريمو كنت عم بشرب مي، ما هيك كانوا اطول مناخير كانوا حطوهم بجنس.
2: لو كل واحد بيكذب بيطول منخاره كان كل الشعب اللبناني منخاره من هون للصين.
0: ايوه
2: يوسف الرشعيري
0: حبيبي يا يوسف.
2: انا اسمي يوسف الرشعيري.
0: دخيل قلبك يا يوسف، معظمك برافو عليك يوسف. صحيح
3: يا ويلي عاملتها ومكترة اليوم ما في من كم ساعة لورا صارت معي، وبالأحضان وتوبيس وما بعرف شو، وحياة الله إنه الحرف من اسمه مش مذكرة.
0: ما هيك شفتي، ما هيك بصير فيه، هيك بصير فيه.
4: هاي رورو كيفيك منيحة؟
0: سبا
4: كنت عم بسمعك على الطريق، صلا وصلت على البيت ما في أحكيكي. ايه عملتها بس مشيت الحال، يعني كفيت حديثي وكل شيء وبدون ما بين حالي انه انا ناسي الاسم.
0: ناسي الاسم، هاي منصير نخترع 100 طريقه.
5: هاي رولا كيفك منيحه؟ انا كثير كثير كثير مش مليون مره
0: عن جد. ما انا برجع بفوت على الشات على انستغرام لاتذكر الاسم خصوصي بالديت. لا لا مش معقولة هالميموار كيف صايرين كل ياتنا.
6: هلا صايرة معنا كيف يعني انه نسير مثلا اسمه بس شايفه وبعرفه كتير كتير، بس بكون مثلا مجتمعين اثنين ثلاثة بعض بنطر يعني بحط تانتي تشوف بس يقولوا له اسمه فز علي كيفك مثلا جورج او شربل او أليا او حي الله، بكون انا نسي له اسمه يعني اخر شي بتزبط معي حتى يمكن هو ناس اسمه دغري بعرفه على حالي بقول له جوزيف معك كيفك ماشي الحال ابو الزوز. طيب
0: ابو الزوز يا ابو الزوز كمان
7: ايه يقول صارت معي بسلم على الشخص له ايه كيفك كله تمام هيك بتطلع فيه عم يستغرب بقول له بعتذر منك بس اسمك تذكرني ايه انه عادي بنسي يا رول يعني بيكون مش متضايقين من الاشخاص فتره يعني عادي جدا
0: بتصير. والمشكلة وين؟ انه بتكون انت مذكر انه انت بتعرفه بس لا مذكر اسمه ولا مذكر من وين بتعرفه، هون الكارثة بقى.
8: هو يا رولا عملناها 100 مرة بقعد بمد حديث انا ويا لطيف وكيف ونهلك ونشكر الله وانت كيف تكون مناه ما بعرف شو معي صاحبتي لحدي وانا عم بقروسها انه مين هايدي مين هايدي عرفتوا كيف معي خبر نسيت اسمها بالمرة.
0: ايه لانه مش معقول
9: والله يا رولا انا من الشخص اللي بينسى كتير صدقيني ما انا عندي مشكلة مع الاسم بس الوجه لو بعد 15 سنة بقول لك وين شايفك وبقول لك من وين بعرفك وما بنسى وجهك بس بنسى الاسم على طول.
0: اي لي انا عندي هيدا المشكله قصه نسيان الاسامي بس كمان اذا مش حدا مثلا كتير شايفته او بعرفه ببقى مذكره الوجه كتير منيح انه هذا الشخص انا اللي قدامي بعرفه بس ما بتذكر من وين بعرفه.
10: لطي بونجور
0: بونجور
10: والله نحن بدنا الاخ يسالنا كم مره صرنا بندق اليوم وقبل ما عم بيعلق الخط.
0: لا
10: قولي للذاكره صفر لا متذكر وجه الشخص ولا متذكر اسمه.
0: يا الله عن جد عم تحكي انه عم بتتصلي وما عم تزبط. شو بقى نعمل لورا نوال؟ شو منعمل؟ منربحها الأخرس. ماري ألف مبروك لإلك كمان 2 تيكتس للأخرس كمان من كفل.
11: هاي رولا ولعاني والله لو الكذب بتطول المناخير أكيد أكيد أكيد كانت حالهم تقعد عم نخيرها. أمي كريس معك.
0: أمي كريس لح قلك شو بيصير، منصير نقعد عم نخير بعض على أساس ما في محلات.
12: كذب طول مؤخر كان خيي مؤخر وأطول مؤخر بالعالم ما حدا بيسوق.
0: يخلي لك خيك.
13: مش بس عملتها لا واللزه وياه، طب بدي عارفه على جوزه عرفت بصير بدي اتذكر الاسم بخبر استياسو من وين بعرفه للشخص وهيك بس بدون الاسم بس نخلص بقلي جوزه شو الاسم كاتب ما بعرف كربل هيك قلت لك الاسم
0: 100% 100% لا في شيء مش طبيعي.
14: هاي انا صايره كمان معي هاي من بطرة قليلة يعني مش جمعه. كنت انا بالمستشفى مع حدا وشوية لقيت بشخص اجى سلم علي كيفك ابو ربيين كيف صحتك كذا، قال لي عم تشوفه عشان احنا صديق مشترك بيناتنا. قلت له ايه اذا انا تذكرت اسمه يا رولا كنت تذكرت فتت معه بالحديث بس ما استطعت قال له شو اسمه.
0: مرات بنجرب مثلا اذا في حدا معنا وشفنا هيدا الشخص منصير مثلا نقول مثلا لنقول اذا كنت واقفة انا ولورا ونوال وفي الشخص اللي هو الثالث اللي جاي بقولون انا مثلا لورا نوال على اساس انه هو مثلا يقول whatever اسمه الي ما بيقول بقولون هاي لورا هاي نوال وبيكفي يا خي قول اسمك. بونسوار رولا انا صراحة بقول له ماني مذكرة اسمك سوري والله احلى شي بتعملوه هاي الصراحة هي أهم شغلة لازم تصير. أوكي رح نتوقف مع آخر بريك بحلقتنا لليوم ومن بعدها رح أرجع كفي وأسمع فويساتكم.
15: برنامج والعالم مع رولا شمية بريك ومنرجع. BGM تقدم آدم أندزم آدم في كازينو لبنان لليلة

0: كافي معكم بآخر دقايق من حلقتنا لليوم. طيران الحلقة عم بتصير طيران كمان.
1: والله يا رولاتي رحت الإزاعة يعني منيح اللي ربحنا مبارح. بركة حلقة وحياة الله والعينة بمحبتك وبكرمك وبلطافتك وبحبك كتير. ما قلتيلي شو بقى للمحبتة
0: ما عطيتيني فكرة.

0: كلياتنا.
1: يا الله وحية الله شو بدي اقول لك يا رامي عن جد، ولا ما بعرف. ماري مزبوط لا شخصين اكيد، كمان رح اسمع فويس.
2: خير ولا كيفك سبامي شو حالك؟ زمان ما شاركت.
1: اهلا
2: كيف
1: أهلاً.
2: الجميع ان شاء الله بخير. ايه انا بتصير معي كمان وكل العالم بتصير معي هذه الشغله. انا بس بتصير معي بصراحه وحدا خلص ما يقصد اني اعرف اسمه بقول له دخلك بعدك رقمك هو ذاته تجرب، لان مش ناسي شو محفظ اسمك عندي، ساعتها بيعطيني الرقم بشوف اذا اسمه عندي ولا لا، اذا طلع مش عندي هون المشكله. يلا بون جورني
1: للجميع. مرسي يا مو، بون جورني لك كمان. عم نسمع
3: يسعد لي مساكي يا احلى رولاتي، انا بحبك كتير كتير واشتقت لك كتير كتير، ويمكن جمعة الجاي اجي زورك على الاذاعه.
1: حبيبة قلبي وانا اشتقت لك كتير كتير وببوسك كتير كتير.
4: والله يا رولاتي انا اسمي ونسيته، يا نوال بسال حالي شو اسمك يا بنات؟ عن جد يعني أنا أسامي ما بحفظ، وأوقات بننسى حالنا يعني اسمنا بننسيه عادي. هلا إذا حدا مثلا عم يحكيني وبيعرفني مبين بيعرفني وأنا وقت أتذكر اسمه ضلني معه بالحديث وخلص بعمل حالي إنه أنا تذكرته هيك، بس وين الضربة؟ إذا بيسألك عرفتيني شيء يعني نعمل مستحيل تمام نوصل لهون يسألك عرفتيني شيء. سو إذا سأل هالسؤال يعني رحنا بسطين دهية. أو بدي أكون صريحة معه من الأول وقل له نعجب ما بعرف أنت مين، أو بقل له بعرفك شيء خيه بعرفك شيء.
1: رحنا منكون بسطين دهية. أم هادي
5: هاي هرولا
1: هاي يا
5: بالنسبة أمار. إذا صارت معي نسيت اسم شخص بينه وبين نفسي بقول يا محلى انسى اسمه قدام إنه ابعت فويس بطريقة غلط وهالفضيحة الكبرى اللي ضجت فيها الدنيا.
1: يا الله يا أمهاتي
5: لأنه بسمع قبل الظهر أغاني وبعد الظهر أغاني كل الفويسات اللي ببعتهم لرفقاتي بينزلوا بصفحة أغاني Love you Roro
1: Love you more يا أمر حبيبة قلبي أنت. هلو نورتوني. كمان لح أسمع فادية.
6: رورو يقبرني جمالك يا رولا وألوانك وموديلك، بليز ربحيني أخرز بليز. أنا أول مرة بتصل بس على طول بشارك وحياة الله. مالح بالعجقة كنت خايفة أعمل أكسيدان فقلت خليني بلا ربح، إن شاء الله اليوم تربحيني.
1: يا الله يا حبيبة قلبي، أول شغلة برافو عليك، لأنه أكيد نحن بهمنا سلامتك تقومي تعملي لا سمح الله اكسيدان ولا شيء، بس معقول انه تقولي لي هيك وقلك لا ما رح ربحك؟ تو تيكت لا حتى تحضروا اخرس ب 18 جولاي باعياد بيروت. كمان رح اسمع اخر
7: قبل ما يخلص البرنامج بدي لك شغلي. انا بتعرف كيف بتذكر الواحد بعرف شو اسمه؟ بقول له ده كرامك عندي، بقول لي ما بعرف، بقول له اعطيني يرجع من المعرفة شوف رقمك عندي بحطه على ترو كولر بعرف شو اسمه وعائلته.
1: والله برافو عليك،
7: مش ما انفضح.
1: اجتني فكرة هاي منيحة رح اعملها. منيحة. يا ميراي حبيبة قلبي يا ميراي، يعني أنا لو بصير لي أنا مفروض أعمل حفلات أنا وأعزمكن عليها كلها ونرتاح بقى. حبيبة قلبي يا ميراي أكيد تو تيكت كمان لإلك لا تحضري أخرس. أم هادي آخر فويس.
5: دورو بيس ما تكسفيني عن جد بزعل، بس هالمرة ما تدي عندي تو تيكتس لأم كلثوم، أنا بحب أحضر لايف فحقيقي أميت.
1: يا حبيبة قلبي بعيد الشر عن قلبك، أنا بفضل ما تحضريها لايف يا قمر. حبيبة قلبي أنت، أنا ببوسكن كل ياتكن. أوكي ماريات أورايت، أنا ببوسكن بدي أقول ألف مبروك لكل اللي ربحوا معنا اليوم، إن شاء الله يا رب بتنبسطوا بأعياد بيروت. بس كمان بدي أقول لكل اللي ما حيلفون الحظ، الأسعار تبع التيكتس كتير ريزنبل، فيكن تفوتوا على سايت أغاني أعياد بيروت

لاجين عياد بيروت تو يو سوسي شو تيكتينج بوكس اوفيس اوكي وتعرفوا قديش اسعار التيكتس اكيد بتناسب الجميع اوكي فاذا انا بوسكن خلصت الحلقه كتير بسرعه عليك وصرنا اعطيتهم 2-3 مينتس زياده شو بيقولوا حتى كفر عن ذنبي اني تاخرت وعوض لهم 3 دقائق اللي تاخرتهم بحبكم قد الدنيا بتمنى لكم بقيت مساء حلو I love you guys see you tomorrow at 5 love you all bye bye

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayé Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: Loco is popping up at Capo Boutique Batroun this weekend. Come and customize your very own flip-flop.
2: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
3: برعاية أغاني أغاني.
0: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Na'ash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق إليك.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
3: صوت الحيدة لط.
1: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عمي تزاك علي أنا.
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي استاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: بي مثل كتير من بياتنا صح له باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف انه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل لبنان سويس.
4: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
5: عايشانك أحلى سنين في العمر نضير العين.
4: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: حبك مثل بيروت.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16-19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16-19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
6: ولعاني ولعاني
7: كل لازم يكون عم يرقص بالسيارات.
8: غني غني من قلبك
7: مثل ما عم شوف نوال ولورا عم يرقصوا ورا.
9: يا رولا الشامية أنا وعم قلب بالراديو ما بعرف كيف فتي فيي وصرت انطرك كل ليلة من عشية.
7: ما أنا بدي إياكم تنبسطوا وترقصوا.
10: رولا زد شيطانو بدي سمعوا صوتي.
7: لا لا دخيل إجريك يا سمورة.
11: ما بحب شوف حدا لابس مثلي صراحة، لا تي شيرت لا بانت ولا شوز.
7: أنا بهيدول القصص ما بتفرق معي، إذا لقيت صحبتي لابسة شي حلو بسألها من وين وبجيبه وعادي عادي.
8: كل هالنسوين بتكبر بالعمر وبتكرمش إلا أنت، كل ما بنكبر سنة كل ما بتصغر سنة. يا رولا
4: واللعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني.
12: حدا

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة
1: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعدك تطلي عبعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: قولك بعد بترجع مرة
0: هذا الحفل برعاية بيبسي
1: وينك
0: تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس هذا الحفل برعاية بيبسي تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في
2: يا مريم يا النظرة وحدة خليني أدوب
0: كل نهار

0: بس اضحكي.
1: جديد منال ملاط يوكليلي.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. دايما بحكولي عنك إنك أنت دايما بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المرة بتعرف خيالة يا بلي
0: يا كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. من الحفل لبنو سويس إنشورنس. كل غنية وإلى علامة الخاص. كل ليلة من التنين للخميس من إلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو إحنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
4: جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بعيد. إنها الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع اي بوزيتيف.
2: بيروت هوليديز بريزنتس جي مانوكيان اند هيز اوركسترا لايف فور وان انفورجيتابل نايت اون ذا 20th اوف جولاي ات واترفرونت اتيليز نعاش. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyeong, live, July 20th.
1: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العالم حيسوق إليك.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
4: متعني واسمعني وحبني ورقصني
5: والعيني وتلجاني وبرداني.
4: صار عندي فانزات من all over the world.
6: انت وردة إذاعة والعيون الولاعة.
4: مرق ساعة ونص كأنه ملمحة البصر
7: بس دخيلك كله هين قدامي تشات الواتساب لأنه مشتركين حرق مش من التلتين عليها.
8: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي.
9: يعني عن جد والعاني هيدي الحلقة اللي والعاني
10: شفتي.
11: بدنا نروح
2: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 23 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاق علي أنا.
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
6: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: شفت بيك بوكيت قاطي راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبنو سويس.
0: أغاني لايف على أغاني

0: عمري عمري بينطفي.
1: أغاني لايف على أغاني أغاني.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحال.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمي.
1: ولا منحس ولا منحس.
0: في ليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عاب عيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. أغاني لايف على أغاني

0: أغاني لايف على أغاني أغاني.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
3: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
4: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
2: شو هاي؟
5: أنا بحبك.
2: وأنا كمان.
5: باي.
2: هيك بس؟
6: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
2: جونا عيلة
7: من أغاني
0: قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العرب حيسوق إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyeong live July 20th.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة

0: وانا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية. عم يتزاق علي انا.
1: اعياد بيروت بتقدم جون اشقر.
2: قال لي استاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السياره هلا ب 10 دولار.
1: جون اشقر باعياد بيروت للسنه الثالثه على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور اجنبي بس ما اخدو، قال بدو يضل حد العيلة.
1: نهار الاربعاء 22 تموز واجهت انت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري انا ما رديت على التليفون، انا مع ADHD. لا برو انت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس اوفيس.
0: شفت بيك بوكيت قاطع، راح فتح الباسبور، شاف انه لبناني، حط لي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل لبانو سويس.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: عايشانك أحلى سنين في العمر نضير العين.
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
1: جننوني عيوني، جننوني عيوني، دولا شفتهم حنين.
0: والأحد ابتداء

0: إنها الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة. بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني دوت كوم.

0: الله رامي حيبل.
1: Le Beyrouth Holidays Festival 2026 est fier d'accueillir le musicien libanais de renommée internationale Ibrahim Maalouf pour un concert exceptionnel le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Nommé à deux reprises aux Grammy Awards, Ibrahim Maalouf, après ses collaborations internationales et avant son concert événement à Paris, sera de retour au Liban pour une soirée exceptionnelle. Quelques semaines après son concert de soutien au Liban organisé à Paris, il retrouve le public libanais pour un spectacle unique, festif et plein d'énergie. Rendez-vous le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Billets en vente sur Ticketing Box Office, assuré par la Libano-Suisse Insurance, Ibrahim Maalouf en concert au Beyrouth Holidays Festival 2026. Un événement unique à ne pas manquer.
2: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: سجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: صارت ستي
2: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
3: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
2: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
4: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
5: نشتورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
2: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
6: مش لأنه عجقة كتير.
7: صارت ستي مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: حلي لمدينة بيروت.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية يا عمي، تزاك علي. أنا
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل لبنان سويس.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: حبك مثل بيروت.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني.
6: بدنا نروح.
4: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمي
1: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك
0: وينك كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعدك تطلي عاب عيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: قولك بعد بنرجع مرة
0: هذا الحفل برعاية بيبسي
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس هذا الحفل برعاية بيبسي تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
2: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا
3: نحن بالغربة نشتاق لصوتك
4: أنا بسمعكم كل يوم
2: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت
5: مدام ميري أنت مش عاو جربة تطلعي أنت أصلا فوق فوق فوق
2: نحن فريق واحد أنا وشربل ومالينا
6: من أغاني
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني

0: عشان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: زي بحكولي عنك إنك أنت دايما
0: بليلة شبابية استثنائية سبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المرة بتعرف خيالة يا غليالة.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: صيت المحلية لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدالك
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل لازم يكون عم بيرقص بالسيارات.
2: غني غني من قلبك.
1: مثل ما عم شوف نوال ولورا عم بيرقصوا ورا.
3: يا رولا الشامية أنا وعم قلب بالراديو ما بعرف كيف فتي فيي وصرت انطرك كل ليلة من عشية.
1: ما أنا بدي إياكم تنبسطوا وترقصوا.
4: رولا إذا بشيطنوا بدي سمعوا صوتي.
1: لا لا دخيل إجريك يا سمورة.
5: ما بحب شوف حدا لابس مثلي صراحة. لا تي شيرت لا بانت ولا شوز.
1: أنا بهيدول القصص ما بتفرق معي. إذا لقيت صحبتي لابسة شي حلو وبسألها من وين وبجيبه وعادي عادي.
6: كل هالنسوين بتكبر بالعمر وبتكرمش إلا أنت. كل ما بنكبر سنة كل ما بتصغر سنة يا رولا.
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني.
4: حدا غير رولا بيبوسه.
0: سليم عساف أنا وإنتي.

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: متعني واسمعني وحبني ورقصني
2: والعيني وترجاني وبرداني
1: صار عندي فانزات من all over the world.
3: انت وردة اذاعة والعيون الولاعة.
1: مرق ساعة ونص كأنه ملمحة البصر
4: بس دخيلك كله هين قدام تشات الواتساب لأنه مشتركين حرق مش من التلتين هذا.
5: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي.
6: يعني عن جد والعاني هيدي الحلقة اللي والعاني
1: شفتي
7: بدنا نروح
8: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغلق.

0: الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
2: شو رأيك أستورا نفي الدنيا وندور؟
1: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مريوم يا النظرة وحدة خليني أدوب.
1: كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع